0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة بيت لحم. تقع محافظة بيت لحم جنوب القدس وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات. تبلغ مساحتها نحو 608 كيلومترات مربعة، وتمتد حتى برية بيت لحم شرقا وصولا إلى البحر الميت. اكتسبت محافظة بيت لحم أهمية دينية وتاريخية وسياحية لاحتوائها على كنيسة المهد، وهي مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام. ومن أهم وأبرز المواقع الأثرية والسياحية فيها كنيسة المهد، مغارة الحليب، مسجد عمر، حقل الرعاة، دير مارسابا، برك سليمان، قلعة مراد، دير الجنة المقفلة، إضافة إلى المسارات البيئية في برية بيت لحم، مسار بكتير المخرور في بيت جالا. تحتضن بيت لحم بلدة قديمة تاريخية تتمحور حول ساحة المهد، ومن حاراتها القديمة حارة الفواغرة، حارة التراجمة، حارة الفرحية، حارة القواوسة، حارة النجاجرة، وحارة الحريزات. وتضم محافظة بيت لحم المدن الرئيسية الثلاث، بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور، كما تضم عددا من القرى والبلدات مثل بكتير، حسان، نحلين، الخضر، العبيدية، الولجة، زعترة، تقوع، وإضافة إلى تجمعات البادية في شرق المحافظة. تم إدراج مكان ولادة السيد المسيح، كنيسة البهد ومسار الحجاج، والمشهد الثقافي لجنوب القدس بكتير، أرض الزيتون والكروم على لائحة التراث العالمي لما تحمله من قيمة عالمية استثنائية. ما يميز محافظة بيت لحم عن غيرها من المحافظات هو المزج بين السياحة الدينية والسياحة الريفية والثقافة المجتمعية. فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: زيون.
1: نعم.
0: بما انك شاهد.
1: نعم.
0: رح تحضري قبل الكل.
1: نعم.
2: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات NG7.

لي صباحي هذا الخميس 18 من حزيران. نحييكم مستمعينا وأهلا بكم في أخبار الصباح. حياة الصباح إذن لكم أينما كنتم تتابعوا أخبار الصباح وتتابعوا 101.7 FM أو قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. جولة إخبارية إذن مستمعينا نبدأها مع أهم العناوين والملفات. فلسطينيا عربيا ومحليا وعالميا.

منذ عقود إسرائيل لم تقرر هذا القرار. قررت إسرائيل بناء مدرسة دينية يهودية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. من زمان فعليا ما قررت هذا الموضوع.

الاتفاق بين أمريكا وإيران يدخل حيز التنفيذ. الولايات المتحدة وإيران توقعان اتفاق نهاية الحرب. نتحدث عن هذا اليوم 18/6 مساء، يعني ستكون الاتفاقية موقعة وجها لوجه وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. كان هناك حدث كبير جدا في جنوب لبنان يوم الأمس، قتل جندي إسرائيلي وأصيب 7 بينهم ضابط كبير بانفجار في جنوب لبنان. فالجيش الإسرائيلي أعلن مقتل هذا الجندي، كان جندي احتياط يعني، وإصابة 7 بينهم ضابط برتبة عقيد في حادث وقع خلال العمليات العسكرية جنوب لبنان. الجيش قال إنه هذا القتيل هو رقيب أول، رقيب أول احتياط 29 عام، وبالتالي الموضوع فيه إصابة 7 من الجنود. بحسب رواية الجيش، جنود من فريق قيادة نائب قائد الفرقة وعناصر من هذا اللواء كانوا يسيرون على الأقدام في جنوب لبنان، مما أدى إلى وقوع انفجار هناك وأدى إلى إصابة عدد منهم ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج. كنا نحاول الدخول في تفاصيل الخبر، ولكن يبدو أنه أكثر من ذلك ليس هناك طبعا تفاصيل، إلا أنه في موضوع انفجار أنها طائرة مسيرة مفخخة فوق مركبة إخلاء. إذن الجنوب اللبناني، موضوع توقف النار، توقف إطلاق النار يبدو أنه لن يتحقق. كذلك الأمر في غزة، لم يتوقف إطلاق النار أبدا، هناك يوميا انتهاكات لوقف إطلاق النار المسمى وقف إطلاق النار، يعني 252 يوم من وقف إطلاق النار وانتهاكات يومية في هذا الموضوع. مثلا في 24 ساعة الماضية الخروقات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 2 من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع، وكان هناك نسف لمنازل في خان يونس وبيت لاهيا. قالت إسرائيل أيضا أنه هي تغتال كل من تعتبرهم لهم علاقة بالسابع من أكتوبر.

ترامب مفروض أنه الرئيس الصريح، الرئيس الذي يواجه، الرئيس الذي ينتقد يعني، ولكن انتقاداته لإسرائيل قليلة جدا، وهذا كان في المواضيع يعني في التحليلات الاستراتيجية. لكن هذه المرة شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا وغير مسبوق على معارضي الاتفاق النووي المتبلور مع إيران، ووجه انتقادات لاذعة وتوبيخ علني للحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو. مؤتمر صحفي مبارح كان في ختام قمة مجموعة السبع اللي منعقدة في فرنسا، كان موجود فيها، وقال إنه توصل الاتفاق مع إيران وهذا يحقق 99% من الأهداف الأمريكية. هذا معتبره ترامب يعني للاتفاق، وقال إنه هذا الاتفاق سيفتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري ويمنع طهران من امتلاك سلاح نووي إلى الأبد. وقال لو لم نبرم هذه الصفقة لكان بإمكاننا الاستمرار في إسقاط القنابل لأسبوعين أو سنتين، لكن المضيق ما كان ليفتح وما كان للأسواق الاقتصادية أن تنتعش. عندما حان الوقت للحديث عن إسرائيل قال كانت هناك دولة واحدة فقط تطلب منا الاستمرار في قصف إيران، الأغبياء فقط من يقولون ذلك، وأعتقد أن القادة الجدد في إيران أكثر ذكاء. قال علاقتي مع نتنياهو ممتازة ولكن بيننا خلاف صغير بشأن لبنان، هو ينفعل أكثر من اللازم في بعض الأحيان، وأخبرته أنه يمكن التعامل مع ملف لبنان بنعومة وليس هناك حاجة لإسقاط مباني كاملة في كل مرة، وكأنه الموضوع مزحة أو نكتة. قال أنه يعني هو شريك صغير جدا ولا يقوم بعمل جيد في لبنان، ويعني من ناحية بنظل نحن الشريك الأكبر وكل هذه الأمور، يعني حديثه دائما كأنه هو بتحدث عن سهرة مع أصدقائه، رايحين يصطادوا سمك. أنا يعني كيف هو يعني يقود الأمور كسياسي ضخم بهذا الحجم، رئيس الولايات المتحدة مفروض أنها من الدول الأكثر قوة في العالم، ولكن جاءت إيران وقلبت موازين هذه المعادلة كلها. مستوطنون يهاجمون المنازل، منازل المواطنين، وأضافوا أيضا كرفانات لتوسعة بؤرة استيطانية جنوب نابلس. كانوا قد هاجموا منازل المواطنين في جبل الصبيح جنوب نابلس وفي بيتا أيضا جنوب نابلس بالتزامن مع قيامهم بوضع هذه الكرفانات، كلها في محاولة توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة هناك. طبعا هذا الجبل يشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، لأنه في عملية استيلاء كبيرة على الأراضي تتم هناك. حالة الطقس اليوم، انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة. اليوم الجو صافي بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق. في ساعات المساء والليل الجو صافي بوجه عام، بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. مع الانخفاض اليوم تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

القتل لا يتوقف في غزة، تحدثنا عن هذا الموضوع. وتكرر شبكة قدس الإخبارية في تقرير خاص عن طبعا موضوع خرق وقف إطلاق النار في اليوم 252 شهيدان ومصابون.

منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في لبنان، خاصة يعني وأنها أصدرت أوامر إخلاء جماعية، لأنه هذه من أهم الإثباتات في المحاكم الدولية بأنه هذه جرائم حرب.

الكمين الذي كان جنوب لبنان كان كمينا مزدوجا، والحديث يكثر عن هذا الموضوع، عن مقتل ضابط وإصابة 7 إصابات خطيرة. انضم نتنياهو إلى مجلس السلام دون موافقة حكومية إسرائيلية مسبقة، هذا المجلس الذي أنشئ برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هيئة البث العبرية كانت تنتقد نتنياهو عن هذا الموضوع.

حماس تعلن أنه حركة حماس تواصل لقاءاتها مع الوسطاء في القاهرة بحضور ممثل ما يعرف بمجلس السلام ملادينوف وآخرين أيضا حول غزة، ويبدو أن هناك توافق واسع. مخطط استيطاني جديد في الخليل يتضمن بناء 576 وحدة استيطانية إلى جانب مبنى جديد للمدرسة الدينية الاستيطانية. موضوع المدرسة الدينية هذا في الخليل هو لأول مرة منذ عقود البناء داخل الجزء الخاضع لسيطرة الاحتلال في المدينة. بحسب تقرير موقع عبري، فالمخطط يأتي بعد قرار وزارة المالية، مالية الاحتلال يعني بنحكي عن سمودريتش، إلغاء أجزاء من الترتيبات المنبثقة عن اتفاق الخليل. فهذا أتاح للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تنفيذ مشاريع بناء استيطانية في المنطقة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة بلدية الخليل الفلسطينية، وهذا الأمر أنهى عمليا الدور الذي كانت تؤديه بلدية الخليل في المصادقة على أعمال البناء داخل تلك المنطقة. كان هناك اتفاقية الخليل وصلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بهذا الموقع تحديدا نقلت من بلدية الخليل الآن إلى سلطة الاحتلال بعد نقض هذا الاتفاق. إذن منحكي عن مصادقة على 576 وحدة استيطانية، ومنحكي عن واحد منها مبنى مدرسة دينية استيطانية. هي منطقة الـ H2 في الخليل، وطبعا تعزيز السيطرة الإسرائيلية فيها المباشرة هذا صار بالنسبة لهم مهم جدا، لأنه الاتفاقية تنص على طبعا عكس هذا الكلام. ماذا قالت الأسيرة لما خاطر عن الأسر وعن سجن الدمون تحديدا؟ اعتقلت في آذار مارس هذا العام، اقتحم قوات الاحتلال منزلها، وأفادت خلال زيارة للمحامي لها في سجن الدامون أنها تتعرض للضرب، تتعرض للتنكيل والتفتيش العاري وظروف اعتقال قاسية في مركزي التحقيق للمسكوبية والرملة قبل نقلها إلى سجن الدامون. هي اعتقلت ثالث أيام عيد الفطر. من حسب الإفادة قالت أنها أمضت 22 يوم في التحقيق ثم يوم واحد في سجن الرملة قبل أن تحول إلى سجن الدمون. تعرضت للضرب داخل المسكوبية، اعتدوا عليها بعد إخضاعها لتفتيش عاري بالكامل، السجانات هم من أدخلناها إلى الحمام واعتدوا عليها، وزنزانتها كانت شديدة البرودة مظلمة ورفضت خلع الحجاب للتصوير عند وصولها، السجنون نزعوه عنها بالقوة وصوروها رغما عنها. هي شكت على إحدى السجنات وهذا الأمر قوبل بمزيد من العقوبات والتنكيل، رش المياه على فراشها، مصادرة نظاراتها اللي بتشوفش بدونها، يعني تقييدها، إجبارها على الجلوس على ركبتيها ورأسها نحو الحائط. عناصر وحدة ما تسمى بالنحشون جروها وهي مقيدة ورأسها إلى الأسفل أثناء نقلها لسماع قرار تثبيت اعتقالها.

0: هذه شهادات أسيرة من سجن الدمون. قالت كمان أنه تصوير الأسيرات وتفتيش عاري يعني إخراج قبل إخراجهم للساحة. الأسيرات يجبرن على الجلوس على ركبتهن وأيديهن مقيدين خلف ظهورهن. يعني بنحكي عن طبعا الكثير من التنكيل والكثير من التعذيب. وإن كانت هذه الشهادة وصلت إلى الصحافة لكن نتذكر بأنه هناك الكثير من الشهادات التي لم تصل إلى هناك. إذن مستمعينا متواصلين مع أخبار الصباح، نتوقف مع فاصل قصير، نواصل بعده جولتنا الإخبارية، ابقوا معنا.
1: راديو موال.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصي أنت يعني تحكي أنك الحق لو أعطتها ركبتك.
2: لكن وين المسؤول؟
5: وعدة تخلص سوف أسيدي بنزل تكون نسانة يا سيدي العزيز، وعدتني استعلم المية في وطران تكون نسانة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش أن أطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يعني يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة يلا شوت.
9: لا
10: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

أهلا بكم مجددا مستمعينا في أخبار الصباح لصباح هذا الخميس 18 من حزيران 2026. نتابع وإياكم أخبار الصباح، وهذه المرة مع فقرة من الأخبار المنوعة بعيدا عن الأخبار السياسية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أن الاستقبال المقرر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر فرساي الأربعاء ليس عشاء بمناسبة, بل هو مناسبة الاحتفال بمرور 250 عام على استقلال الولايات المتحدة, وأشار إلى الدور الذي لعبته فرنسا في تلك الحقبة. طبعا موضوع العشاء الفخم والطابع الاحتفالي والاستعراضي هذا راح يكون موجود أكيد, و يبدو أنه قصر الملوك ينتظر ترامب. وماكرون قال يعني مش راح يكون فيه الكثير من المظاهر والاستعراضات, يعني حتى ما يرفع آمال ترامب. هذا مفروض كان يبعدنا عن السياسة الخبر, لأنه الموضوع بس عن قصر فرساي.

هذا في الولايات المتحدة برنامج اسمه جيمي كيمل، مع جيمي كيمل هذا يعني مذيع مشهور هناك، ويبدو أنه عمل مزح عن ميلانيا وعن إيفانكا ترامب ويثير الجدل مرة جديدة. هذا المذيع طردوه مرة من برنامج بعد 20 سنة عشان حكى مزحة عن ترامب، عن تشارلي كيرك الذي اغتالوه في وهو يدافع تقريبا عن السياسات اللي هي سياسات حزب ترامب.

بعد زواج دام 25 عام جاء موعد الطلاق، نظمت المرأة حفل طلاق صاخب أمام المحكمة التركية. رجل من كينيا يقول أنه الابن الأكبر البكر لإيلون ماسك ويطالب بفحص الدي ان ايه. من المعروف عن إيلون ماسك أنه عنده 13 ولد من نساء مختلفات، يعني لا يعتقد في الزواج هو، ولكن بسجلهم على اسمه، وهو بده يكون عنده مملكة من الأطفال. هيك غريب هذا البني آدم، فلما يطلع له ولد يعني يطالبه بفحص الدي ان ايه، يمكن مش شغلة كثير غريبة. مهرجان الإسكندرية السينمائي أزمات تتفاقم، لجان تطالب بالتأجيل.

توجه جديد لرفع أسعار منتجات الأبل، ويبدو أنه في تخطيطات للآيفون 18.

الحركات والإيماءات تستطيع أن يعني تحرك خرائط جوجل في سيارتك ببعض الحركات، حركات اليد.

يعني هي جولة في بعض الأخبار المنوعة حتى هيك نكسر جمود الأخبار السياسية. فبعد هذه العناوين مستمعينا نعود لمتابعة أخبار الصباح وجولتنا الإخبارية.

طهران تعلن مذكرة التفاهم مع واشنطن دخلت حيز التنفيذ. في البند الأول ورد اسم لبنان 3 مرات. إذن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يعلن اكتمال التوقيع الرقمي على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا حصر المفاوضات المقبلة بالملف النووي والعقوبات فقط، مع التشديد على عدم التفاوض بشأن القدرات الدفاعية الإيرانية. اتفقوا أنه يعملوا التوقيع بصورة رقمية، هذا يبدو. يبدو أنه مش راح يصير في اجتماع في سويسرا عشان يصير التوقيع رقم، لأنه التوقيع تم فعليا رقميا، وبرنامج حضور وفود التفاوض إلى جنيف ممكن يكون موجود، إلا أنه كلفة سياسية هذا اعتبرها أكبر بكثير. يعني أصلا كانت سويسرا قد أعلنت أنه في 2000 جندي للحدث لحاله راح يحرسوه. إسرائيل معترضة على هذا الاتفاق وقالت هذا الاتفاق يعزز مكانة إيران وحزب الله معا. التوترات أصبحت والخلافات أصبحت متصاعدة بين ترامب ونتنياهو.

واشنطن تضغط لاستئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل. وتكتب معاريف أن الجهات الإسرائيلية تقدر أن الرئيس الأمريكي ترامب سيزيد الضغوط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ السوري أيضا قبل توقيعه على مذكرة التفاهم مع إيران، فيما تخشى إسرائيل من تأخير شحنات الأسلحة وفرض قيود أمنية. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض مخطط إمارة الخليل لأنها تنفصل عن السلطة الفلسطينية وتنضم إلى اتفاقيات التطبيع الذي يدفع به وزير الاقتصاد نير بركات. جريمة إطلاق نار أثناء وجودهم في مركبة في مدينة قلنسوة، حادث وقع فجر اليوم الخميس وقتل فيها خالد جمل وأصيبت زوجته في الستينيات من عمرها وهو أكبر من ذلك. في حادث منفصل أيضا وقع يوم الأمس قتل سمير أبو عرار 45 عام في عرعرة النقب إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء عودته من عمله في البحر الميت. 130 فلسطيني نستطيع القول من حملة الجنسية الإسرائيلية قتلوا في إسرائيل منذ بداية 2026 بجرائم هذا القتل بجرائم القتل هذه عفوا. الأهالي طاردوا المستوطنين إلى أن انسحبوا من منطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال الخليل. نقد اتفاق الH2 في غزة في الخليل عفوا الخليل كان في اتفاق طبعا ينص بأنه بلدية الخليل تشارك بموضوع البناء والتخطيط وكل هذا الكلام. هذه المرة بؤرة استيطانية جديدة فيها مبنى مدرسة يهودية يعني سيكون بدون موافقة البلدية لأنه هذه منطقة أصلا فيها اتفاق. تريد إسرائيل أن تنقض هذا الاتفاق، تريد أن لا يستمر الاتفاق في الخليل.

الفلسطينيون اعتصموا لحماية أراضيهم التي يهددها الاحتلال بالمصادرة لصالح الاستيطان في غرب دورة في الخليل. القاعدة العسكرية الجديدة التي أنشأها الاحتلال للقوات الأمريكية تتواجد جنوب فلسطين المحتلة في كريات جات لمراقبة تطبيق اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة. جرافة لجيش الاحتلال أغلقت مدخل المحطة الزراعية بين بيت عمر والعروب شمال الخليل. احراق عدد من منازل المواطنين خلال هجومهم على بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس من قبل قطعان المستوطنين.

عصابات المستوطنين كانت تعربد على الطريق وتعترض سيارة إسعاف أيضا على طريق عسيون جنوب بيت لحم. المستوطنون نصبوا خيمة استيطانية جديدة على أراضي منطقة المسعودية شمال غرب نابلس. اقتحام كان لتقوع جنوب شرق بيت لحم. وأخبار الـ 24 ساعة الماضية أيضا كان في يعني محاكمة أو تمهيد لمحاكمة منفذي عملية 7 من أكتوبر حسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية التي نشرت صور خلال جولة في الموقع للنائبان في الكنيسة من حزب الصهيونية الدينية، وكانوا يزوروا موقع مخصص للمحكمة العسكرية هذه اللي بدهم ينشئوها على أراضي قلندي أصلا المعزولة خلف الجدار في منطقة أرض أبو غنيم قرب مقر الصناعات الجوية للاحتلال ومدرج مطار القدس. هاي المحكمة أصلا بس مخصوص بس عشان عمليات 7 من أكتوبر وأنه يأخذوا فيها قرارات بالإعدام، إعدام الفلسطينيين.

اعتقل متهرب من الخدمة بجيش الاحتلال وآلاف المستوطنين الحريديين نتيجة هذا الاعتقال لشخص واحد حاصر منشأة الاعتقال العسكرية المركزية في بيت ليد المحتلة احتجاجا على اعتقاله. الحريديين أو المتشددين الدينيين اليهود ما بدهم أبدا الانضمام إلى الخدمة العسكرية.

قوات الاحتلال جرفت أراضي المواطنين في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية أو ما يعرف بسلة غذاء فلسطين، وأجبرت المزارعين على تفكيك البيوت البلاستيكية وإخلاء منشآتهم الزراعية تحت وطأة يعني تقدم الجرافات، وتتحول أراضي كانت تنتج الغذاء وتعيل عشرات العائلات إلى مشهد من الدمار. إسرائيل تتهيأ عسكريا لمرحلة ما بعد اتفاق إيران، متوقعين طبعا أنه هذا الاتفاق لن يصمد سوى أيام أو أسابيع على أكثر تقدير. بحسب صحيفة معاريف، فأن المستوى العسكري الإسرائيلي يعني يحاول حاليا إعادة بناء بنك الأهداف العسكرية في إيران ولبنان. النقب، الحكومة الإسرائيلية هدمت قرية السر للمرة الثالثة خلال هذا العام. الهدم طال 20 منزل وشرد مئات المواطنين. الحكومة الإسرائيلية عنصرية، يقول عضو المجلس الإقليمي في هذه المنطقة، وهدف الأساسي ترحيل الفلسطينيين إلى خارج حدود الوطن. أمريكا يبدو أنها تدرس تعزيز علاقتها مع السلطة الفلسطينية. في محادثات مع السلطة الفلسطينية لإعادة بناء العلاقات، وطبعا نحكي عن مربوط هذا الموضوع بالعشرين بند لإصلاح السلطة وإدارة غزة. السعودية تدعم الإصلاحات الفلسطينية، وواشنطن تربط هذه الجهود بتوسيع اتفاقيات أبراهام وإمكانية تطبيع الرياض مع إسرائيل.

عند مدخل عين أيوب المغلق منذ حوالي شهور في دير عمار غرب مدينة رام الله. كانت قوات الاحتلال قد أطلقت قنابل الغاز باتجاه المواطنين، وهذا أدى إلى اشتعال أصلا النيران عند مدخل هناك عند مدخل عين أيوب. فهي أصلا منطقة مغلقة منذ شهور ولم يبت في موضوعها أبدا. عن المباحث العامة والشرطة، يعني بنحكي عن كشف عن ملابسات سرقة مبلغ 200,000 شيكل من داخل محل تجاري في مدينة بيت لحم. جاء ذلك بعد أن تقدمت صاحبة المحل بشكوى حول تعرض المحل للسرقة من قبل مجهول، وبعد إجراءات البحث والتحري تم القبض على المشتبه بها وضبط جزء من المسروقات بحوزتها، وتم التحفظ على المشتبه بها والمضبوطات لإحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة موجة من الانتقادات والغضب بين المستوطنين. حمل العديد منهم نتنياهو وحكومة نتنياهو مسؤولية ما اعتبروه إخفاقا في إدارة الأزمة والتعامل مع المستجدات الأخيرة.

الضباط والجنود الإسرائيليين جرحى وقتلى خلال سلسلة هجمات نفذها مسلحين حزب الله جنوب لبنان. ويبدو أنه كان في قوة عسكرية صعبة

في عدة مواقع توغل جنوب لبنان. هذه كانت أحداث وراء بعض مما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة. هذا اللي أعلن عنه فقط طبعا من ناحية الجيش الإسرائيلي.

تعود إيران لتقول احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه جزء من الاتفاق المؤقت مع أمريكا وانتهاء الحرب في كل الجبهات ومن بينها لبنان جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. سنتابع التطورات وسنتخذ الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ الجانب الأمريكي تعهداته. لبنان ورد في مذكرة التفاهم 3 مرات مع التأكيد على احترام سيادته وضرورة إنهاء الحرب في كل الجبهات. قال أن الإرهاب الإسرائيلي في الضاحية تحول لفرصة لتحقيق أعلى درجة من مصالحنا ومصالح المقاومة.

0: يبدو أنه هناك أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يهددون بحجب 75% من ميزانية سفر وزير الحرب الأمريكي إذا لم يقدم البنتاغون للكونغرس إجابات ومعلومات ظل المشرعون يطالبون بها منذ أشهر بشأن ضربة أمريكية استهدفت مدرسة للبنات في إيران، إضافة إلى الهجمات التي تستهدف قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية. هذا عن صحيفة الواشنطن بوست. الضغوط إذن على وزير الحرب الأمريكي وميزانية سفره بسبب ضربة مدرسة البنات في إيران. الجيش الإسرائيلي يعلن إذن عن مقتل جندي أو ضابط وإصابة 7، وهذا هو الحدث الأكبر منذ فترة طويلة في لبنان. نحكي عن لبنان، نحكي عن جبهة مشتعلة، نحكي عن الموضوع الذي لم يتوقف أبدا مع ضغوط ترامب اليومية والمتواصلة أبدا. هذه الجبهة مشتعلة ولا تزال يعني، والحزب حزب الله يرد على فعليا كل تحرك يتحرك الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي مصدوم أن هناك من يرد عليه بهذه الطريقة. إذن مستمعينا، دقيقتين قبل التاسعة، نصل وإياكم إلى ختام أخبار الصباح اليوم. نترككم مع انخفاض اليوم على درجات الحرارة مع 28 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، مع جو صافي بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، مع طقس يتوقع أن يكون صافي بوجه عام وبارد نسبيا في المناطق الجبلية في ساعات المساء والليل. إذن مستمعين، هذه أحلى التحيات لكم مني إنجي سابا، رافقتكم في أخبار الصباح، وموعدنا يتجدد صباح السبت، أخبار الصباح يوميا ما عدا الجمعة من 8 إلى 9 صباحا. شكرا على حسن المتابعة ونهاركم سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.
2: مية واحد فاصل سبعة FM.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص طفحت كل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا بعرف أركبه قصايم فيها تحت من الحك لو عقفة ركبته.
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحد بعت فلوس سوف زيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، واحد نفتح عنا المية كوة رام تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت عنا الضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة، حتى يوم الجمعة يعني يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طل الصباح في هذا اليوم الجديد وفي هذا الصباح الجديد. وبنرجع وبنقول كمان مرة رغم كل الجعلك يا صباح الخير. ها ها ها ها محادثات فلسطينية أمريكية. أيوة بلش الشغل اللي عن جد. أهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله ويسعد صباحكم إن شاء الله غداكم قريبا. اليوم يا حبايب يا أصدقاء الخميس 18 حزيران 2026 الموافق للثالث من محرم لعام 1448 للهجرة النبوية الشريفة. يبدو أنه الحياة حياة يعني ماشية خير وسلام مع بداية هالبرنامج والأخبار والتفاصيل والأوراق والموضوعات. بعيدا عن كل هاي الأمور بنقول إن شاء الله ربنا يبعث لنا صباح محترم يليق بأمنياتكم يليق بقلوبكم بدعواتكم بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي هذا المشوار الصباحي. وبنقول الله يهدي بال هالناس، بال الناس شوي مكركب ومشغول هاليومين من مختلف الجوانب مثل ما بتعرفوا، يعني بتردها شمال بتيجي يمين بتطلع فوق بتنزل تحت بتضلك هيك، يعني وكأنه الكرة بتضرب في كل مكان وبترجع لنفس الموقع ولنفس هذا. ما فيش حلحلة يعني خلنا نقول سياسية أو اقتصادية معينة، لكن يبدو في مؤشرات جديدة على بداية حلحلة الوضع بعد فك رموز شفرة الخلاف الأمريكي الإيراني كما يبدو، البدء بالتطلع إلى الملفات الأخرى. ولكن بأي منطق بأي شكل، شو هي الدباجة الأخيرة، شو هي الطبخة اللي موجودة على النار الآن، موطين الغاز، معليين الغاز، حاطيننا بالفرن على الشواية على المش عارف شو، في شغلة معينة يبدو قاعدة بتتم. فإحنا بنقول إن شاء الله يعني بتكون خير على كل حال، مع أنه زي ما قالت الحج زمان ماشي بيجي من الغرب بسر القلب، يعني بقول لك دائما الأشياء اللي بتيجي من الغرب مش كويسة. يا أخي جيبوها من الشرق هالمرة بنشوف وين الدنيا رايحة، لأنه في زي ما قلنا لكم خبر محادثات فلسطينية أمريكية تبحث ملفات المقاصة ومستقبل غزة، وأبو مرزوق تحدث عن استعداد حماس لتسليم السلاح وطرح عودة السلطة، وهذا ما كشفه عضو المكتب السياسي ونائب رئيس الحركة أنه الحركة تستعد لتسليم السلاح في قطاع غزة حصرا إلى جهة فلسطينية سواء كانت السلطة أو دولة فلسطينية مستقلة، ورفض الحركة تسليمه لأي جهة إسرائيلية أو أمريكية أو جهات وصفها بالعميلة. يعني هذا مؤشر آخر على بداية التحرك كما يبدو في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه. طبعا احنا بنعرف أنه إسرائيليا في فيتو أيضا على عودة السلطة الفلسطينية أو ممارسة يعني مهامها أو غيره في غزة. في تفاصيل كثير هيك متداخلة معقدة مشلبكة يعني، لكن إن شاء الله بلاقولها هالناس حل، يعني بلاقولها مخرج، بلاقولها إذا كان في إرادة حقيقية عند أمريكا أو غير أمريكا. ممكن اللي وقف حرب إيران وحرب المش عارف نووي وحرب المش عارف إيش وكذا والآخره، وصعب ملفنا بزيادة، بس إن شاء الله الله يهدي البال. ولا لا شادي بالك تنحل يا معلمي، الله بيحلها إن شاء الله رب العالمين، هذا اللي إحنا بنتمنى إن شاء الله دائما وأبدا.

الشاذي بالهندسة الإذاعية، عمر القواسبي بالمتابعة الإلكترونية، سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة. هذا البرنامج إذاعيا يبث عبر راديو موال وراديو القمر، عبر راديو بانوراما وراديو كل الناس، راديو بلدنا وراديو نغم، ومن خلال أيضا شاشة التلفزيون معا. الله يصبحكم بالخير من استوديو راديو الرابعة، تحياتي ومحبتي. عادل غريب في الإعداد والتقديم، أهلا ومرحبا بالجميع، والله يا ربي يهدي بالكم جميعا، وربنا يحمينا ويحميكم ويحمي شعبنا من كل ما يلوح بالأفق وغير الأفق.

0: أبو جبل صباح الورد، وفاء صباح الخيرات، أبو عمر عمر صباح الفل والياسمين، صباح الخير. ليش زعلان؟ والله مش زعلان، مش زعلان يعني، إذا هيك زعلان لا مش زعلان. سناء صباح الخير، سيجي صباح الخير، يا فوتا صباح الخير، مراد صباح الخير، اتش صباح العسل. والعسل موجود في الطيبات ولا مش موجود في نظام الطيبات؟ ها مش موجود. أنا صباح العسل مش في الطيبة. أمير البر الله يربحك يا حبيبي صباح الخير، موجود خلص صباح العسل موجود. والله حافظين لنظام الطيبات. مين ماشي على الطيبات فيكون؟ موفق أبو حماد صباح الخير، شيخنا الحبيب صباح الخير أمجد الطويل، وعليكم السلام والرحمة والإكرام والسلامات والتحيات والدعوات والأمنيات. شو صار مع بنتك؟ مشت الأمور ست سنة ما مشتش، كيف الوضع؟ حبيبي أبو محمد مراد صباح الخير، يا هلا. منال صباح الخير، مالك صباح الخير، سناء صباح الخير، شادي شويكي صباح الخير يا حبيب، جلال أبو مارينا صباح الخيرات، يا هلا. دعاء صباح الخير، أبو عمر صباح الخير، مراد النتشي الله يسعدك ويسعد صباحك، ضي الكمر مرحبتين، أهلا ورحب. تسمونا صباح الخيرات، إسلام عطايح رايح، أيمن العزة صباح الخير، أم خالد جوابري صباح الخيرات، أهلا وسهلا بكم جميعا متابعين ومتابعات، أصدقاء وصديقات لهذا البث الإذاعي والإلكتروني. من خلال هذا البث بنسلم على كمان أخوي إبراهيم أبو سنينة صباح الخير، آية صباح الخير، ومن اختار أن يرافقنا إذاعيا لأخواننا السائقين والركاب اللي معهم، لأخواننا المشاهدين عبر شاشة التلفزيون معا كمان صباح الخيرات. بن فلسطين مرحبتين صباحك، سكر سكر سكر أبو الطيبة، هلا بفلسطين. فارس صباح الخيرات، شهر لها شهر، اللهم صلي على النبي يا بن فلسطين. طيب بدنا حدا مشى عليه يعني فترة، لأنه لحتى الآن الحالة جدلية، وفي بعض أطباء يعني بقول لك في اليوم حالات بالمستشفيات من وراء نظام الطيبات، لأنه مشوا عليه بطريقة سرقة سلبية، حملوا الدواء وكبوا الدواء وأكلوا سكر، أكلوا سكر من هان ونقلوهم على الآي سي يو من هان. فيعني بدها ما هو غلط عشان هيك. وانا يعني في دكتور امبارح لسه بقول لي في اكم من حاله، بقول لك اياهم بجيب لكم بخليك تحكي معهم. مش هيك موضوع الطيبات، هلا انه قال شو كبوا الدواء، ما قالكوش كبوا الدواء، هو قال لقدام بصير في استغناء عن الدواء. يعني تخيل سعد مثلا هلا يطب رمع فهالسكر، شو رمع؟ مين بيعرف كلمة رمع؟ رمع يرمع رمعا، يعني يبلع بلعا، يبلع بلعا يعني يحمل يرمع، لغة عربية فصحى بالمناسبة. جنى جنى بتقول خلي الناس تجرب وتعطينا النتائج. طب هات نجرب فيك يا جنى، يعني طريقتك حلوة. 2-2-4 يا سلام على الأحلام، وإحنا عايشين بفقرة الأحلام بالوضع الحالي بالمناسبة. يعني له له يا حج سناء، هذا كيف لو أنك ما حجتيش؟ جرب في بنتها، وهل يعني يهون لك في فلذة كبدك تجربي؟ ربنا يحميها ويحميك يا ستي. لا هو مش خطير الموضوع إذا جربناه بعقل، يعني ما حدا يجي يكب الدواء ويقول أنا بدمش على نظام الطيبات، أو أنه يجي يقول والله أنا بديش أكل هاي الشغلة بماذا. لا يعني بالعقل بالمنطق بالشو اسمه، امشي يوم عن نظام الطيبات ويوم عن نظام المحرمات ويوم عن نظام المباحات ويوم على نظام المأكولات ويوم على نظام المشويات ويوم على نظام المطبخة، يعني الدواء ما يعني ما تتركوش الأدوية وأنه خلاص يعني سملحنا وعطول على الاي سي يو. أنا بقولكم دكتور قال لي والله بجيب لك إياهم حالات يعني أخذوا الموضوع بطريقة شوي سوري يعني بين قوسين عبيطة وقال لي خلاص إحنا هذا نمشي كب الدواء وهات سكر يا ولد. ما كملش السكر كملوا جلوكوز في المستشفى. شغل الليون شغل يا زلمة بتحس مرات انه مطفي شغلوا يا زلمة شغلوا ربنا خلقوا عشان يشتغل. عين الله مراد مالك انا مزعلك
1: اكل حيل وبيحلالي والحلو كله ببالي ليش ما بيسوالي.
0: طبعا نية اللي بغني ولا طيبة انا مش طيبة شايف بلش الخد والمد والمش عارف شو والقد ولا هذا هذا كطايف هذا قلاج هذا مربى هذا فراولة هذا مش عارف شو وجبة كاملة الدسم. تهز غلول محشي فريكي مع شوربة بطاطا بأثر على صحتك مثلا؟ والله ما بعرف أنا ما بفهمش يعني بالأمور هاي بصراحة يعني أنا باكل أي شيء بس إنه أقول لك بدريش والله يا أخوي ما بدري رأي يا أخوي نضال رجب وصايم شو بدي أكل أكون شمط له اثنين رز من الكبير وبقول لك وش صايم شو بدي أكل مع شقفتين ثلاثة ولا جاجتين. طيب صحيا كيف الوضع؟

ايوه يا امجد، امجد بقول لك مش مع لك كاسة نوتيلا، انا بقول علبة نوتيلا مع ايش؟ مع سيجارة. هذا الطيبات مع الخبث والخبائث. اخذ هراءات ويلي هو الصائم صيام.

الأكل الرفاهية الوحيدة. أنا بنسى الأسم يعني. طبعا اللي بدي أحكيه تلتينكو عايشينه مش عارفينه عايشينه. في فرق بين الواحد يكون عارف ويكون عايش. يعني خلنا نقول اللي احنا بنعيده وبنزيده يمكن بلتقي لي باليوم معدل مع ناس يعني من هون لهناك كذا إلى آخره، مرات 100 مرات 10 مرات 5 مرات كذا إلى آخره. 90% من هاي الناس بمسكني بقول لي احكي عن موضوع الرواتب، كله حكينا. قول مثلا احكي عن موضوع التأمينات الصحية، حكينا. احكي عن موضوع فقد الأدوية، حكينا. احكي عن موضوع العمال يا زلم، العمال قاعدين وبنطخوا على الجدار وكذا، حكينا. احكي عن موضوع الأزمة في البلد والفوضى وقلة الاحترام والأخلاق والتعديات، حكينا. احكي عن موضوع النظافة، حكينا. احكي عن موضوع اللي بشوفه انه الناس ضايجة حقيقة هاي، بس يعني بديش كمان يكون الاشي يعني من باب السلبية. الناس ضايجة زي ما قلنا لكم قبل يومين، زي المضروب على راسه. انت ما بتخلص شغلة الا الشغل الثاني جاي. تخيل انت واقع لك بطوشة، يا شادي انت واقع بطوشة وفي أربعة خمسة جدا أربعة خمسة قاعدين بتناوبوا عليك. أول خبطة أجت في راسك، آخ يا راسي ما كملتش، آخ يا راسي اللي هو خبطك على بطنك، آخ يا بطني، بطنك اللي هو على رجلك، يا رجلي. فأنت مش عارف الجض من راسك ولا من بطنك ولا من رجلك ولا من المريء ولا من المعدة ولا من القولون ولا من الوجع نفسه، إنه يعني كيف أنت تهون على حالك ولا من من من من إلى آخره. فللأمانة يا أخوان ليس يعني زي ما بقولوها وزي ما يقال في القول المأثور بعد الله يعني فيش، بس الله الموضوع اللي بحب. يعني ليش؟ لأنه أنت بتطلع في الأمور التعليمية، يعني لا صحة ولا تعليم ولا أمن ولا مصاري ولا أنه الناس في بحبوحة أنه تعرف. هلأ كل هاي الأمور يعني جزئيا هي مرتبطة بالظرف اللي احنا عايشينه، بالاحتلال، بالرباط، بالخلفية اللي احنا الاعتقاد اللي احنا موجودين هون في بلد فيها لأواء وفيها ظروف واجتماع خطوب وكذا والاخره، كله فاهمينه. بس للأمانة يعني الأمور ثقيلة شوي مقارنة بما عاشوا وشافوا وعايشوا الناس في غزة. يعني شراب يلمون، شراب يلمون. طيب هل هاي الظروف قربت الناس من بعض جزئيا صغيريا؟ لكن لليوم بتلاقي في ناس تستغل الناس، تستغل الظروف، تستغل شغلات في جوانب الحياة المختلفة من هون وهناك. لأن الظروف بتكشف عن معادن الناس الحقيقية. فبتلاقي في ناس فعلا راحوا ليفكروا بمبادرات إعانة أو إغاثة أو مساعدة أو تخفيف أعباء الوضع العام، وفي ناس للأسف الشديد بتفكر كيف تدعس على الناس وتطلع وتستغل وتفكر بهاي الطريقة. هذا هو معدن البشر، في ذهب أصلي وفي ألماز وفي تنك وفي توتيا وفي نحاس وفي ألمنيوم. الأغلبية شو هي؟ انتوا شوفوا في البلد شو الأغلبية موجودة في البلد من المعادن؟ شو أكتر معدن موجود في البلد؟ معدن حقيقي شو هو؟ حديد. بصدي ولا بصديش؟ بصدي الحديد. يعني عمركم شفتوا ذهب مرمي في الشوارع؟ عمركم شفتوا يعني نحاس؟ صح يعني بس أكثر شيء الحديد للأسف يعني. اللهم لا تجعلنا حديد. أمين. بصفته حداد الله يسعد صباحك. يعني عمرك شفت واحد طلب منك يفصل حماية ذهب مثلا أو نحاس ولا حماية ألمنيوم؟ يعني ألمنيوم موجود يعني شوية. فأمين بكل المنافقين أكثر شيء. لا أنا بحكي عن المعادن، ما النبي قالنا الناس معادن عليه الصلاة والسلام. فشو أكثر نوع معادن موجود في البلد أو أرخص أنواع المعادن؟ المعدن الرخيص حديد، مليان البلد حديد. ولا بيبوا بالإشارة يفهموا.
حديد والله يا اخوان حديد. بتلمعوا بتلمعوا بس اذا ترك شويه في الشوب وفي الهواء بصدي، فبدك كل فتره تلمعوا وتدهنوا وتدير بالك عليه، لانه الحديد بضل حديد بخونك يعني، مع الوقت بسوس، يمكن يسوس، يمكن الحديد يصدي، يمكن الحديد يرخي، يمكن الحديد حديد شو يعني تفهم معه. بس اللي عنده قطعة ذهب زي سعد مثلا، سبائك ذهب، والله لا يرميها في التراب، والله يعزكوا في المزبلة، ويحب الذهب يظل ذهب، ذهب معدن ذهب، حافظ على كينونته وكيانه لو مرقت عليه كل الدنيا. بس خلي الحديد شوي هيك في الشمس ولا في الهواء، رجع شتوي واحدة تشتعل الحديد شو بصير فيه، بصدي. روح يا بني روح لفاصل، ولا اشتروك بذهب ولا اشتروك. يلا

0: شطرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفح الكيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي أولادي، بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصي أنت يعني تحكي في الحفلة وعقفها رتبتك.
3: لكن وين المسؤول؟
5: وعدة تقول السلطة سيدي بنزل تكون نسارة يا سيدي العزيز، وعدة نستعلم المية كواترامي تكون نسارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش من أسباب ضريبة يا سيدي العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يقويكم ويقوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيك.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. وحضراتكم سيداتي وسادتي سنطير عبر هذه الموجات، هيك زمان كانوا يحكوا بالإذاعات، سنطير عبر الموجات الذهبية لتحط طائرتنا في قطاع غزة. والزميل مصطفى جبر. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: ماذا لديك اليوم يا مصطفى؟
1: لدي الكثير على صعيد الأوضاع الميدانية الإنسانية، أعداد الشهداء، وأيضا لدينا شيء بما يتعلق بالأوضاع الرياضية وآخر النتائج والتحديثات الرياضية المتعلقة بكأس العالم أمريكا المكسيك كندا.
0: كلنا أذان صاغية يا مصطفى، تفضل.
1: الله يسعدك يا أحمد. يعني بداية مع الأوضاع الميدانية، نتحدث عن 6 من الشهداء تم نقلهم إلى المستشفيات في قطاع غزة نتيجة غارات إسرائيلية متقطعة سواء في جنوب قطاع غزة ووسط قطاع غزة. أبرز هذه الغارات الإسرائيلية 4 من الشهداء ومجموعة من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين على شارع البحر غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أيضا تم نقل شهيدان ومجموعة من المصابين في قصف إسرائيلي آخر على مخيم النصيرات. وأيضا هذا الأمر يعني أعطى رقما جديدا، حيث تجاوز عدد الشهداء إلى أكثر من 1000 شهيد لغاية هذه اللحظة منذ توقيع وقف النار على مستوى قطاع غزة. العسكرية لا زالت متواصلة داخل الخط الأصفر وعلى مشارف الخط الأصفر، عمليات القنص، عمليات إطلاق النار العشوائي على خيام النازحين. وهذا الأمر يعني يتسبب في نقل إصابات خاصة من الكبار والصغار والسيدات في كل المناطق الشرقية والشمالية المتاخمة لما يعرف بالخط الأصفر، الذي يبتلع أكثر من 60% لغاية هذه اللحظة من المساحة الجغرافية على مستوى قطاع غزة. هذا بما يخص الأوضاع الميدانية. وأيضا عمليات القصف المتقطعة والتي شهدت قصفا إسرائيليا بالأمس في جنوب قطاع غزة وفي وسط القطاع. إنسانيا ومعيشيا أبو أحمد، اليوم نتحدث عن حشرة البرغوت.
0: أيوة.
1: هاي الحشرة الصغيرة اللي لا ترى بالعين المجردة في غالب الأحوال، اليوم هي تغزو قطاع غزة، تغزو كل فرشة، تغزو كل بيت، تغزو كل خيمة، تغزو كل شارع، تغزو كل بطانية، تغزو كل مخد. اليوم هاي حشرة البرغوت اللي تتسبب يعني بقرص وتهيج و حساسية. اليوم كل قطاع غزة يا أبو أحمد يعني بيهرش وقاعد يعني على كف عفريت بسبب حشرة البرغوت اللي متكاثرة بشكل واسع وبشكل كبير جدا. هاي البرغوت يعني دائما بتوجد في الأماكن اللي فيها الحيوانات والطيور، ولكن اليوم هي بتتواجد في أماكن نزوح الناس، في الخيام، في الفرشات. وهذا الأمر بيتفاقم بشكل كبير جدا مع ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا هذا الأمر كمان بيرتفع وبشكل لافت وبشكل واضح، لأنه انت عارف اليوم كمان في مشكلة في الصرف الصحي، عدم ترحيل واضح ومنظم للنفايات في الشوارع. وأنا يا أبو أحمد شخصيا بحكي معاه قاعد وأنا يعني بهرش قاعد بالعربي، وكل غزة بتهرش. يعني أنا بدي أحكي في هذا الموضوع أبو أحمد، هذا موضوع خطير جدا. يمكن الناس بتستغرب، صحفي بيحكي عن برغوت بيغزو قطاع غزة، تخيل أنه كل قطاع غزة أو غالبية قطاع غزة اليوم أكثر من 80% اليوم قاعد بيهرش صباحا ظهرا خاصة في ساعات الليل. هذا بعيدا عن البعوض اللي كمان بيستشرس على الناس وعلى الأطفال وعلى الكبار. البعوض صارت تكبر يا أبو أحمد، لأنه تتغذى على دم الناس اليوم، دم الناس، وبتنقل العدوى.
0: مش أي دم، دم غزاوي يعني،
1: دم غزاوي بتروح على المزبلة على الزبالة، وبتيجي على دم البني آدم، بتلوث وبتنقل الأمراض. وهذا شيء خطير جدا قاعد بيصير وبيتفاقم بشكل واضح. طبعا هذا بعيدا عن القوارض اللي حكينا فيها أكثر من مرة. بس اليوم الدبان، الدبان بيقرص، الدبان بيطلع دمك. اليوم البرغوت يا أبو أحمد، يعني بصراحة قد ما أحكي مش هقدر أوصف لك حجم انتشار البرغوث على مستوى قطاع غزة. وتخيل أن البرغوث اليوم صار يتواجد في خيام النازحين، بين البطانيات، تحت الفرشات، بين الخيام المصنوعة من القماش، كمان حتى في البيوت. قديش في معالجات، بس الأمر صعب جدا وهذا أمر خطير جدا. تخيل أنه هاي من تبعات الحرب، أنه أنت اليوم بتجابه وبتواجه هاي الحشرات والقوارض. بدنا نروح بس لملف سريع جدا أبو أحمد في موضوع المفاوضات الجارية في جمهورية مصر العربية. في شوية أمل لسه عند الناس، كان من أبرز الأخبار المتعلقة باستمرار المفاوضات بين المفوضاء الفلسطينية والوسطاء، ما صرح به الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، وقال في بيان رسمي للحركة أنه حركة حماس تواصل لقاءاتها في القاهرة مع الوسطاء وممثلين عن مجلس السلام ونيكولاي ميلادينوف لاستكمال النقاشات لوضع إطار عمل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة. أشار قاسم طبعا في نفس البيان إلى أن المباحثات شهدت تقاربا كبيرا لضمان تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى، إلى جانب مناقشات ملفات المرحلة الثانية، وأنه تم مناقشة إدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية، والتعامل أيضا مع ملف السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومعقولة تكون مقبولة لدى جميع الأطراف، وأن الحركة تفتح المجال للوصول لهذه التفاهمات بما تبديه من مرونة إيجابية في التعامل مع مختلف القضايا اللي بتحقق مصلحة الشعب الفلسطيني وإدخال المستلزمات، وأيضا خلق حالة من الإغاثة الحقيقية والبدء بإعادة الإعمار. هذا بما يخص بيان حركة حماس. حسب وسائل الإعلام المختلفة أنه كان في تعديل وإرسال ملف من الفصائل للوسطاء، والوسطاء وجهوه إلى الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي في الأيام الماضية عدل على هاي المقترحات وهاي التعديلات الجديدة وأرسلها مرة أخرى للفصائل اللي الآن هي بتدرس هذا الملف. طبعا يعني أنت عارف المفاوضات شغالة والوسطاء بدرسوا لهم ثلاث سنوات، قربنا على ثلاث سنوات، والناس أكلها البرغوث والبعوض والقوارض، والناس لسه قاعدين في الشوارع. خلينا نروح ل ملف كأس العالم، الملف اليومي سريع أنا أبو أحمد. بالأمس أقيمت أربع مباريات كانت في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات. إحنا دور المجموعات أبو أحمد بنقسم لثلاث أقسام، الجولة الأولى الثانية الثالثة، وبخلص دور المجموعات بعدك بنروح للدور الإقصائية. امبارح خلصنا الجولة الأولى بإقامة أربع مباريات، كان في تعادل صادم للبرتغال أمام الكونغو بهدف لمثله، كان في فوز عريض وكبير جدا للمنتخب الإنجليزي على المنتخب الكرواتي 4-2، بنما فازت، غانا فازت على بنما 1-0، كولومبيا في ساعات الفجر فازت على أوزبكستان بثلاث أهداف مقابل هدف. اليوم تقام المباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، تشيك مع جنوب أفريقيا 7 مساء بتوقيت فلسطين، سويسرا مع البوسنة والهرسك 10 مساء، كندا مع قطر في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فجر الجمعة، المكسيك مع كوريا الجنوبية الساعة 4 من فجر الجمعة. سريعا يعني المنتخبات العربية أيضا تستعد للجولة الثانية، وهي كل مباريات المنتخبات العربية في الجولة الثانية. قطر مع كندا يوم الخميس اليوم يعني الساعة 1 فجرا، المغرب مع اسكتلندا بكرة الجمعة الساعة 1 فجرا، تونس مع اليابان يوم الأحد 21 يوليو الساعة 7 صباحا، مصر مع نيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الساعة 4 فجر، السعودية أيضا معي أبو أحمد، السعودية
0: معك
1: ستواجه إسبانيا يوم الأحد 21 يونيو الساعة 9 مساء، العراق مع فرنسا يوم الاثنين الساعة 12 منتصف الليل، الجزائر مع الأردن يوم الثلاث 23 يونيو الساعة 6 صباحا.
0: أكتر لعبة محيرة الجزائر مع الأردن، هيك
1: إذا الأردن بتفوز تتأهل لأنه الجزائر انغلبت المباراة الأولى،
0: انفرمت الجزائر مش انغلبت انفرمت.
1: الجزائر برضو إذا فازت برضو بكون لها أمل في التأهل، بس احنا بنحكي أنه الأردن غلبت 3-1.
0: والعراق شو بده يعملوا مع فرنسا؟
1: يعني شوف أبو أحمد، يعني العراق الله يعينها على فرنسا، أقوى المنتخبات الأوروبية اللي من الجولة الأولى فش معهم مزح. بس يا أبو أحمد أنا بس سريع، يعني العراق والأردن أنا بعتقد مشاركتهم تاريخية، لأنه هم بيشاركوا لأول مرة في تاريخ العراق وتاريخ الأردن في المونديال، بمعنى انه احنا ما بدنا نتطلع, يعني يمكن عشان انا الرياضي بطلع على الامر من جوانب اخرى, ما بدنا نتطلع على النتائج, لانه العراق هي منتخب عادي ما بيقارع المنتخبات الاوروبيه. المنتخب الاردني هو اقرب للمنتخب الفلسطيني, تخيلوا المنتخب
2: يعني الأول مرة يعني هاي مش عقدة فينا, يعني انه احنا يعني عندنا عقدة انه يعني شرف المشاركة بس.
1: لا لا يا ابو احمد, احنا اليوم المنتخبات العربية
2: هاي عقدة يا زلمه, عقدة هاي.
1: لا لا لا لا
2: اليوم شو, لا لا يعني شو يعني
1: ركز معي
2: اليوم بدي اركز وهي عقدة.
1: لا لا اليوم ابو احمد في برضو كمان لازم نصنف كل منتخب حسب مستواه, بمعنى انه المنتخب المغرب اليوم لا ما في عقد. المنتخب المغربي احنا طموحاتنا كعرب
2: انطلق
1: انه ينطلق بعيدا في هاي البطولة. اليوم المنتخب كويس. المصري لن نقبل او لن يقبل المصريين الا بالتأهل للدور الثاني على اقل تقدير مقارنة مع المنتخب القوي. هذا الامر ما
2: شوف
1: كان
2: بالنهاية موجود. بالنهاية فرنسا الارجنتين البرازيل اسبانيا كله بده يطلع, واحد بده يضل.
1: بس يا ابو احمد بالضبط, بس انا بدي اقول لك شغله, يعني بالاردن والعراق تخيل انه انا شفت الاردنيين, يعني انا دائما خليني اضرب مثل بالاردنيين,
2: والله الاردنيين لا يمسكوا ابو لا يمسكوا ابو ليلى والله يعود يرحلوا.
1: شوف الاردنيين قويين على السوشيال ميديا,
2: وانا يا ولدي شلوا امله للزلمه, سخموا للزلمه.
1: فهو ابو ليلى يا عمي هو برضو اللي اهل اللي كان مشارك في تاهل الاردن للمونديال كمان, ما بدنا
2: فيش فيش فيش احنا هون طايح رايح وهذا شو اسمه.
1: والله تجربه الاردن يا ابو احمد انا كل يوم نفسي احكي عنها. يعني شوف اجازه الحكومه مع الشعب قاعدين في المدرج الروماني بيحضروا هاي المباراه, السوشيال ميديا كله بيحكي في الاردن. اليوم الجاليه الاردنيه عن جد على الارض موجوده في امريكا, كانت حاضره بشكل كبير جدا وحاضره المباراه. يعني في جاليات ثانيه في دول ثانيه بتلاقيه بيستنظف شو يحضر مباراه منتخبه حتى على التلفزيون, ما بالك المنتخب الأردني والحمل الأردنية, الشركات الوطنية, الشركات التجارية, المؤثرين, المغنيين, الحكومة, الشعب, الأندية الرياضية, كله وراء المنتخب. وبالتالي بتشعر أنه الأردن قاعدة بتعيش أشبه بعيد قاعدة من خلال المشاركة الأولى في المونديال. تخيل لما أنت تشوف السلام الوطني الأردني, السلام الوطني العراقي لأول مرة موجود في أكبر حدث رياضي أمام العالم, الكل قاعد بتطلع, المليارات أو الملايين قاعدين بتفرجوا, بيعرفوا الأردن, بيعرفوا ثقافة الأردن, بيعرفوا أكثر ثقافة العراق وثقافة هاي المنتخبات العربية, بيشوفوا الناس من جوا من خلال الاختلاط. وبالتالي أبو أحمد دائما بقول المشاركة في كأس العالم لبعض الفرق هو شيء تاريخي, أنا بعتقد أنه شيء تاريخي للأردن والعراق كونها أول مشاركة. المنتخبات اللي هي السعودية والقطرية هدفها بس التأهل للدور الثاني, عند المنتخبات مثلا لما نحكي عن الجزائر, المغرب, مصر, هاي منتخبات, وخاصة المغرب ومصر هاي منتخبات أوكي إحنا بنطلع وهم بيطلعوا أهدافهم أنه يذهبوا بعيدا في هاي البطولة, بس المستويات تختلف والأهداف بتختلف, وبالتالي إحنا بنحكي عن جوانب كثيرة وأهداف كثيرة يمكن تحقيقها من خلال أكثر مونديال عام يتجاوز دائما

الفاصل يا معلمين يا متعلمين يا بتوع المدارس. لا فاصل يا سعد، متفقين فاصل بدنا نروح على القاهرة، من غزة على القاهرة. ليش؟ لأنه في القاهرة في طبخة، هناك في قصة، في مفاوضات، في لقاءات، في في في في, في إلى آخره. حيكون معنا سيادة اللواء دكتور سمير فرج، خبير عسكري واستراتيجي. بدنا نسأله عن الملف الإيراني الأمريكي بعد ما يعني توقف شو وضع الإسرائيليين. بقول لك نتنياهو صبح مش شايف الفضاء ومرتبك وحالته حالة، وصاير معاه سخونة، ويعني وضعه صعب. طبعا سخونة سياسية مش سخونة صحية. وعرف انه يقفل نجمه خلاص، قاعدة بتخلص القصة. يبدو هيك، هل يبدو هيك ولا ما يبدوش هيك؟ هذا اللي بدنا نعرفه. لقاءات امريكية فلسطينية لترتيب ما بعد الفيلم الجاي، ما بعد في مشهد جديد. هلا شو قاعد بصير؟ اقولكم اياها على السريع، وانا هذا الحكي وحياة الله حكيته زمان. قاعد الستارة بتسكر شوي شوي، بتسكر بتسكر بتسكر بتسكر بتسكر، خلاص قاعدين جوا برتبوا في كورس جديد، مسرح يعني حالة جديدة، مسرحية جديدة، تمام. فببلشوا يسحبوا في الستارة، تك تك تك تك تك، يلا جمهور تفضل، هاي الوجوه الجديدة، حيوهم ذقفوا لهم أهلا وسهلا. على الصعيد الإسرائيلي، على الصعيد الفلسطيني، على الصعيد الإقليمي، أهلا وسهلا، وجوه جديدة جاي بنفس جديد، بنفسوا لهم شوية، بيعطوهم قوة، بيعطوهم باور، بيعطوهم إيه، وبعدين بعودوا بدقوا في بعض. ويعني متفاهمين هيك مكتوب على الجبين، بتشوفوا العين. فاصل والحديث بقية.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. خليني قبل ما أروح للملف السياسي والأمني، مقتل زوج وزوجته بإطلاق نار في قلنسوة أثناء توجههم للعمل. وبعدين مع هالشغلة، وبعدين يعني مقتل زوج وزوجته في مدينة قلنسوة فجر هذا اليوم في جريمة إطلاق نار جديدة أودت بحياة رجل وأبقت زوجته في حالة حرجة في حادثة تضاف إلى سلسلة جرائم العنف التي تشهدها يعني مدن الداخل 48. النص الكامل لاتفاق أمريكا وإيران يعرض الآن وتم توقيعه أو توافق عليه إلكترونيا. ماذا بعد هذا الاتفاق؟ سيادة اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي من القاهرة، صباح الخير لك وللقاهرة سيادة اللواء، صباح الخير. نعم، إذن حديثنا مع سيادة اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة المصرية. سيادة اللواء صباح الخير.
1: صباح الخير لحضرتك ولكل السادة المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا أهلا بحضرتك، ونحن يعني نسعد بحديثنا معك سيادة اللواء، و يعني نحاول نعرف من خلالك متابعتك وقراءتك سواء السياسية أو العسكرية والاستراتيجية ومتابعتك للأحداث. فأخيرا تم التوصل إلى اتفاق، كيف قرأت هذا الاتفاق، نص هذا الاتفاق، بنود هذا الاتفاق، هل سيصمد الاتفاق، وما تعقيب حضرتك سيادة اللواء؟
1: والله احنا كلنا سعداء ان الرئيس ترامب امبارح وقع هذه النسخة في قصر الأليزي في فرنسا وبزشكيان في إيران، وبالتالي أصبح الاتفاق جاهز اليوم للعمل. احنا العالم كله أولا سعيد ان مضيء هرمز هيفتح، معنى كده ان 20% من النفط العالمي هيبدأ يندفع مرة اخرى، هتنخفض اسعار النفط. سعر برميل البترول كان الاسبوع اللي فات وصل $105، النهاردة امبارح وصل $74، ويمكن ينزل اكتر من كده بعد تنفيذ الاتفاقية. اذا هذا كلام يعني انخفاض الاسعار في العالم كله، هيقل التضخم، هيبقى في هتقل البطالة، فاحنا بنقول للعالم كله مبروك. نيجي بقى لتنفيذ الاتفاق.
0: نعم،
1: بنتمنى ان هذا الاتفاق يتم. ايران تريد ان يتم الاتفاق، وامريكا تريد ان يتم الاتفاق، ولكن المشكلة عندنا هي اسرائيل. اسرائيل لا تريد الاتفاق ده ان يتم، واحد نصوص الاتفاقية الواضحة ايقاف اطلاق النار في جميع الجبهات، وتعني بها ليست الجبهة الايرانية ومضيق هرمز فقط، ولكن تعني بها جنوب لبنان، وهي دي المشكلة. والنهاردة اسرائيل عندها انتخابات قادمة خلال الشهرين القادمين، وبيحاول نتنياهو وحزب الليكود أن يقنع الشعب الإسرائيلي أنا اللي بحميكو، أنا اللي بأمن إسرائيل، ولكن النهاردة وقف إطلاق النار حيسأل، تعال قول لنا أنت حميتنا في إيه؟ هل قاضيت على حزب الله؟ أنت لم تقضي على حزب الله، بلك بتحارب كل السنين دي كلها وكلفت إسرائيل كتير وكتير وعبأت الاحتياطي والخسائر الإسرائيلية، هل أنت قضيت على حماس في غزة؟ لم تقضي. هل استوليت على غزة؟ لا، ما عملتش حاجة. فطبعا إسرائيل في حيرة النهاردة، وأعتقد أنها مش عارفة تعمل إيه. كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي أول امبارح قال إحنا لن ننسحب، هو النهاردة عنده طوق أمني داخل جنوب لبنان بعمق 10 كيلو، فقال أنا مش هنسحب. أيضا النهاردة عنده منطقة أمنية بعد الجولان في سوريا، فطبعا قال أنا مش هنسحب. النهاردة هو احتل 70% من غزة، قال أنا مش هنسحب. ولكن طبعا أنت إحنا كلنا عارفين أن الرئيس الأمريكي طبعا هو اللي يعني هزأ نتنياهو الأسبوع اللي فات وقال له أنا لولايا ما كانتش إسرائيل موجودة، أنا لولايا كان أنت في السجن. فبالتالي كلنا النهاردة بنتوقع الجزء الوحيد الذي يمكن أن يبطل عملية السلام هي إسرائيل. ولكن هنا في مصر احنا عندنا استضفنا المنظمات الإسرائيلية الإخوان الفلسطينية اللي فاتت، وبنحاول ان احنا نعيد نبدأ ننفذ المرحلة الثانية من اتفاقية السلام في غزة.
0: تمام.
1: الرئيس السيسي قابل أمس امبارح الرئيس ترامب ويمكن يكلمه في نقطتين. النقطة الأولى خاصة بمصر وخاصة بسد أثيوبيا، والنقطة الثانية قال له يمكن دي ما تقعدش على الهوى لكن احنا عارفين وبنأكدها لحضراتكم، قال له احنا نريد أن نبدأ المرحلة الثانية في اتفاقية السلام اللي تمت في شرم الشيخ بشأن غزة، والمرحلة الثانية تعني انسحاب إسرائيل من كل غزة. إسرائيل طبعا بتتلكك بتقول أنا مش هنسحب إلا لما ننزع سلاح حماس وحنخش بقى في الديلمة الأخرى. ولكن امبارح طبقا لمعلوماتنا إن الرئيس الأمريكي وعد الرئيس المصري قال له خلاص احنا بس ننهي الاتفاق بتاع إيران ونوقع الاتفاقية وحنعود مرة أخرى عشان نستكمل باقي تحقيق اتفاقية السلام في غزة. فبنأمل أن هذا الكلام يتم خلال الفترة اللي جاية، لكن نعود تاني إلى اتفاقية السلام في إيران. العالم كله سعيد بهذه الاتفاقية، بنأمل إن شاء الله أن الأمور تستمر في الفترة القادمة وأن السلام يعم، يعني يتدفق البترول في مضيق هرمز.
0: نعم. في سؤال عذرا على المقاطعة سيادة اللواء قبل ما أعود للقاهرة للملف الفلسطيني والإقليمي، ما الذي تغير قبل وبعد الحرب الإيرانية الأمريكية؟ يعني شو اللي غيرته هاي الحرب بكل الأبعاد؟ يعني شو
1: الشيء اللي أضيف؟ هي لم تغير شيء فنان،
0: لم تغير،
1: بس حطت القضية الفلسطينية في التلاجة، لأن كان العالم كله منشغل بمضيق هرمز وما يتم والتضخم اللي حصل وارتفاع الأسعار. إنما الحمد لله أن توقيع الاتفاق أمس هيعودنا تاني إلى أن نعيد إلى أن نطبق اتفاقية السلام في شرم الشيخ.
0: تمام.
1: وخاصة أن في 10,000 فلسطيني النهاردة تم تدريبهم كشرطة في مصر والأردن جاهزين للدفاع. الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية موجودة في القاهرة وداخل أنها تندفع إلى غزة. فعشان كده احنا منتظرين بقى بعد توقيع الاتفاق النهاردة وبكرة تبدأ الجانب الأمريكي أن يعزز تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية السلام في غزة، تنسحب إسرائيل من غزة، ونرجو أن يكون حماس يكون عندها بعض المرونة بقى عشان نخلص من الموضوع ده. يعني ده رأيي الشخصي.
0: أنا سمعنا تصريح لأبو مرزوق قال بأنه حماس مستعدة لتسليم سلاحها ولكن لجانب فلسطيني أو مأمون وطرح عودة السلطة. يعني في تغير شوي نوعا ما بنحكي عن.
1: والله يا فندم نتمنى ذلك، وأنا بقول إن ده مرونة وليس تنازل. حماس أدت ما عليها، أدت دور جميل وعظيم، وأنا يمكن أكتر واحد اتهاجمت في مصر لما قلت إن حماس يوم 7 أكتوبر هي التي حركت القضية الفلسطينية، ولما الكتير قالوا الخسائر اللي حصلت وقلت الجزائر خسرت 1,000,000 شهيد عشان تحقق الاستقلال، فمش مشكلة إن حماس حركت القضية وكان هناك بعض الشهداء. لكن أتمنى من حماس إنها تكون أكثر مرونة في الفترة القادمة. نريد الاستقلال لغزة، خاصة أن مصر عاملة خطة إعادة تعمير منفذها الهيئة الهندسية ونقابة المهندسين في مصر وجاهزين فورا للتنفيذ. الرئيس السيسي سافر إلى الاتحاد الأوروبي الشهر اللي فات واتفق معهم على عملية التمويل، وأمريكا مستعدة لذلك. فنرجو بقى مرونة من حماس عشان نبدأ نحقق السلام لأهلنا في غزة اللي متبهدلين، تبدأ تخش المساعدات الإنسانية إلى غزة. وإحنا شايف إحنا عاملين إيه في مصر، يعني عملنا في منطقة رفح محطات تحلية مية عشان أهالينا في غزة، عملنا مخابز للعيش عشان أهالينا في غزة. فمصر بتبذل كل ما تستطيع بسبب بهدف إقرار السلام وسرعة تحقيق الاستقرار في غزة، لأن الأمن القومي لغزة يمثل الأمن القومي لمصر والعالم العربي.
0: نعم. سيادتك بحكي أو بسأل عن الأفق السياسي للدولة الفلسطينية. اليوم نحكي عن الملف الغزي، محادثات فلسطينية أمريكية تبحث ملفات المقاصة، الوضع المالي أو الأمني فقط في الضفة، بينما مستقبل غزة يتم التحدث عن مستقبل سياسي أو ما إلى ذلك. قديش في هون خطورة بالموضوع أو هي مقدمة للذهاب نحو المسار اللي طرحته السعودية مع مصر فيما يخص مسار يفضي إلى دولة فلسطينية أو مبادرة السلام العربية، هل ظلت هاي المبادئ هاي الثوابت على ما هي عليه، ولا ممكن ترجع وتحملني بها السؤال صفقة القرن اللي أعلن عنها ترامب بصفة أخرى أو بشكل آخر أنه أن تكون دولة في غزة والضفة تم ابتلاعها استيطانيا؟ هون المستوى السياسي أو المستحقاق السياسي قديش وارد على الطاولة؟
1: لا بص، فإنما إحنا ناخد المبدأ خذ ثم طالب.
0: تمام.
1: نعوزين دلول استقرار غزة ووصول السلطة وحكومة التكنوقراط في غزة، لكن المبدأ بإنشاء الدولة الفلسطينية موجود سواء في مصر وفي السعودية وكل العالم العربي، وإحنا لن نهدأ لنا حتى تقوم الدولة الفلسطينية، وده هدف مصر، ومصر أعلنته من أول يوم، وانت عارف ان اتعرض على مصر ناخد 152 مليار صحيح. دولار ونكتفي بكل الديون اللي علينا في سبيل ان احنا نهجر الفلسطينيين في غزة الى سيناء، ولكن الوحيد في العالم اللي قال للرئيس الامريكي لا هو الرئيس المصري، قال له لا للتهجير صحيح. وسيضل الفلسطينيين في غزة. احنا مصممين في مصر ان غزة تستقر، غزة تبدأ نعيد إعمارها، وعملنا الخطة في مصر بكده، والرئيس راح الاتحاد الأوروبي زي ما قلت لك قبل كده. احنا هدفنا هو الاستقرار في غزة خلال الفترة القادمة بهدف تحقيق الاستقرار وتحقيق الدولة الفلسطينية في غزة والضفة ان شاء الله.
0: السؤال الأخير سيادة اللواء، مش هطول عليك، بالبعد الإقليمي وليس من باب الإساءة لأحد، قديش اليوم الثقل المصري يعني حيد عواصم أخرى كانت يعني بشكل أو بآخر تحاول أن يعني تستقطب الورقة الفلسطينية أو الحالة الفلسطينية لصالحها بشكل أو بآخر بعيدا عن المصلحة الفلسطينية العليا؟ قديش مصر القاهرة قدرت ترجع ضبط البوصلة الفلسطينية لتكون ضمن الاتفاق العربي العام يعني التوجهات المصرية وحتى السعودية بعيدا عن تجاذبات إقليمية عواصم ضيقة هنا أو هناك؟ بصراحة
1: يا حبيبي، مصر من سنة 48 هي الدولة العربية الوحيدة التي تقاتل من أجل فلسطين، من حرب 48 ثم بقيت الحروب كلها مصر في هدفها هي القضية الفلسطينية. تعال شوف الشارع، أنا كنت بدي محاضرات في الجامعات الفترة اللي فاتت، وشوف قد إيه شباب المصري متعاطف مع الشعب الفلسطيني ومع أهالي غزة. احنا ملناش دعوة بأي حد، مصر لها ثوابتها الإقليمية والسياسية للأمن القوم العربي والمصري.
0: بس تحملت كثير، تحملت كثير مصر الفترة الأخيرة
1: من متحملين حتى الآن. اتعرض علينا 158 مليار وفكوا ديونكم وعيشوا مرتاحين وخدوا 1.5 مليون فلسطيني عندكم في سيناء. ما احنا عندنا 10 مليون لاجئ، 10 مليون ضيف من أول السودان لكل الدول العربية موجودين في مصر وسوريا، وقاعدين رغم استقرار سوريا مش عايزين يمشوا، قاعدين عندنا مصر. هو ده قدرها إنها الأم الكبرى للعالم العربي، لم نتحمل لأن عندنا مبادئنا، وزي ما قلت لك تعالى شوف الشباب المصري ما زال يؤمن بالقضية الفلسطينية، رئيس المصري يؤمن بالقضية الفلسطينية، الرئيس المصري هو الوحيد اللي قال لأ، والرئيس الامريكي قال له تعالى عندنا في امريكا صحيح. عشان اتفاهم على ما راحش، وهناك صحيح. رئيس عربي راح طبعا وكان منظره وحش. انما مصر لها ثوابتها، ثوابتها هو استقرار الامن العربي في المنطقة بإقامة الدولة الفلسطينية، وان شاء الله هيكون املنا ده هو السبيل لتحقيق السلام في المنطقة الفترة القادمة.
0: والكل اليوم موجود بالقاهرة شاء أم أبا. أشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، متحدثا عن الاتفاق الأمريكي الإيراني وعن الملف الفلسطيني الذي يتم الآن يعني التباحث حوله واستئناف الحوارات سواء الفلسطينية أو الدولية حول الملف الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة.

بيكون في بداية تحول في المشهد بعد هذه السنوات العجاف التي عاشها الشعب الفلسطيني وعاشتها المنطقة تقريبا كلها بعد يعني هذا التوتر اللي خلقه الاحتلال الإسرائيلي في كل المنطقة بحكم فعل هذه الحكومة الإسرائيلية اللي الآن لا زالت تحكم بالمشهد الإسرائيلي، هذه التي تأتي من أقصى التطرف الأيديولوجي الصهيوني يعني تعتقد جازمة وتغذي هذه الكراهية وتغذي العنف وتغذي الإرهاب الذي يمارس بحق المواطنين الفلسطينيين من خلال فتية وفتيات التلال، من خلال هذا الدعم اللا متوقف واللا منتهي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي باستضعاف هذا الشعب الفلسطيني الأعزل. وإحنا يعني بنعرف أنه قديش شعبنا قوي بإرادته، قوي بإيمانه، قوي بكذا، ولكنه لا يمتلك القدرة يعني العسكرية خلنا نقول للمواجهة بشكل أو بآخر في ظل هذه العنتريات الاحتلالية الإسرائيلية التي تمارس بحق أبناء شعبنا وعملية التسليح اللي تتم بشكل أو بآخر يعني على رؤوس الأشهاد بالمجتمع الإسرائيلي الاستيطاني اللي قاعد ينمو ويكثر ويتكاثر اليوم في الضفة الفلسطينية.

يعني بظل بكل الأحوال بظل جنب كل هالكرة الآن أيضا في الملعب الفلسطيني الفلسطيني. قديش الفلسطينيين بيكونوا مسؤولين قدام شعبهم، مسؤولين قدام ربهم أول شيء، وقدام هاي الأمانات اللي في أرقابهم، حياة الناس، أمور الناس، كل تفاصيل الناس اليوم معلقة يعني بآمال كبيرة جدا بقيادات هذا الشعب لمحاولة الوصول إلى بر الأمان قدر المستطاع. بتصريح ورد للتو على لسان رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري تحدث عن فتح باب التغول، تغول الاحتلال بعد طرد بعثة التواجد الدولي من مدينة الخليل. الاحتلال تغول على المدينة ويطالب بعودة هذه البعثة فورا إلى الخليل.

إذن معكم سيداتي وسادتي نتابع هذه الملفات في هذا البرنامج وللحديث بقية بعد الفاصل. هلا بالعم أبو شادي وصحبه الكرام معكم دائما وأبدا في هذا البرنامج، لنا عودة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: حياكم الله وأهلا بكم سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. يعني أنتوا قدري وأنا قدركم، شو بدنا نسوي؟ لا لكم حل عني ولا لي حل عنكم. ملفنا التالي سيداتي وسادتي، إخواتي وأخواتي، أيها الشعب العظيم، نحدثكم من استوديو راديو الرابع ونلفت عناية حضراتكم أنه الآن بإمكانكم من خلال تطبيق حكومة الاستعلام عن الأوامر القضائية والمخالفات. احنا كنا بطلعوا يعني على المخالفات اللي عليه أمر حبس، اللي عليه مخالفة، اللي عليه شغلة كذا إلى آخره، بلقيها على حكومتي. تطبيق حكومتي، نحكي مع عميد لؤي أرزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. دكتور صباح الخير.
1: صباح الخير أخي عادل، صباح الخير للسادة المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا أهلا بحضرتك. تعرف أنه إحنا لازم نعمل معاك لقاء سيد العميد عن رسالة الدكتوراه، وأكيد مرتبطة بعملك الشرطي المتعلق بالعلاقات العامة والناطق الكذا وهذا الموضوع، بس هاي يعني بدها قاعدة ونعمل فيها تكون قريبة، نعمل لقاء عن هذا الموضوع.
1: أنا جاهز أخي عادل، يعني هي ضروري تتعلق بالجريمة الإلكترونية حبيبي. ودور الشبكات الاجتماعية الرقمية في انتشار الجريمة في المجتمع الفلسطيني.
0: هذا المطلوب، هذا المطلوب. وقتش بتكون بالخليل سيادة العميد؟
1: وقت ما بدك بنكون إن شاء الله
0: في أقرب فرصة، وأنا يعني هاي بطلبها شخصيا للقاء مع حضرتك بهذا الموضوع. بارك الله فيك، نعمل حلقة بودكاست في هيك يعني تنسيق على الهواء.
1: أنا ما هو أنت هيك استغليت الوضع عشان
0: كيف بس الزمن. أيوة شفت كيف، ما هي هاي علوم إعلام، أنت خبير بالمرجع الإعلامي. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة العميد، نتشرف فيك دائما. وللأمانة يعني أنا ممكن غير البعد الشخصي الشهادة مجروحة، إنه الحديث مع حضرتك مريح، قريب من الناس، بتوصل المسج، بتوصل الرسالة، وهي يعني بنقول من حسنات حقيقة، يعني بقول وجه لجهاز الشرطة كل احترام وتقدير لحضرتك.
1: حياك الله يا آدم، بارك الله فيك.
0: سيادة العميد، احترامي لحضرتك. أطلقتم خدمة الاستعلام الشرطي ضمن تطبيق حكومتي للاستعلام عن الأوامر القضائية والمخالفات بكل سرية و سهولة. تطبيق حكومتي موجود، بعرفش قديش نسبة الناس اللي منزلينه. أنا أعترف لك حاولت أنزله مرة، قال عشان أعمل تأمين صحي، تغلبت وتبلبشت والله ما زبط معي.
1: طيب يعني أولا من كثير الأسئلة اللي كانت تتوجه لنا إنه بدي أسافر، في علي قضايا، معني قضايا طبعا. أيوه. بدك تتوجه للشرطة القضائية وبدك تأخذ يعني بعض المعلومات الشخصية يعني الشخص حتى يتم. كان البعض يتفاجأ لما يكون مسافر ويتفاجأ أنه عليه أمر حبس، ولما يكون يوم خميس كان يعني يصير مشكلة كبيرة معه، أو لما يروح على أي مركز حكومي أو مركز شرطة يتفاجأ أنه عليه أمر حبس. من هذا المنطلق كان لابد من التفكير بالتطور الرقمي والتكنولوجي للتسهيل على المواطنين، فاتجهنا للإخوة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي هم مسؤولين عن هذا التطبيق، وهو تطبيق حكومتي منذ عدة سنوات تم إطلاقه. هذا التطبيق ويحتوي على كثير من المعلومات والخدمات اللي ممكن تفيد كل المواطنين في هذا التطبيق. كان هناك زاوية للشرطة الفلسطينية، وبإمكان المواطن أن يستعلم عن وضعه القانوني إذا كان صادر بحقه مذكرات قضائية، أوامر حبس، مذكرات حضور، مذكرات إحضار، أو قرارات قضائية معينة. وأيضا إذا صدر بحقه مخالفات سير، كثير ناس بتحرر بحقه مخالفات سير غيابية ما بيكون بيعرف عنها، لما بروح يرخص أو يروح يجدد رخصه بقولوا له عليك مخالفات. فأيضا البعض بيشتكي، بعض المواطنين بيشتكوا عن مواطنين آخرين وما بيعرفوا هذاك المواطنين الثانيين، فبتسجل بحقه قضية بالشرطة، هما بيعرف كل هاي المعلومات، كل هاي القضايا بالإمكان أن يتم الاستفسار عنها من خلال تطبيق حكومتي زاوية الشرطة الفلسطينية.
0: كويس.
1: الإشكاليات اللي تحدثت فيها حضرتك، نعم هناك بعض، هي أنا بعتقدش أنها إشكاليات، هي زيادة في التحقق من الشخص نفسه. يعني كان خلال اليومين أو ثلاث أيام اللي تم إطلاقها كان إن ملاحظات من قبل المواطنين وردتنا إنه يعني مش ضابط معي أو ما دخل أو لا يعمل التطبيق. لا التطبيق يعمل، لكن بعض الناس مثلا عندما فتح حساب في البنك وضع رقم جوال معين، يعني رقم هاتف معين، بحط رقم آخر، وبالتالي بكون هاي انه التطبيق ما بيقبله، لانه زيادة في الحرص للتحقق من الشخصية وحرصا على المعلومات لابد من ان تتطابق المعلومات كاملة، الاسم كما هو في الهوية، رقم الهوية كذلك، اذا طلب رقم الحساب بده يكون رقم الحساب ورقم الهاتف المرتبط بالحساب هو اللي بده يتم ادخاله حتى يتم. منذ اطلاق هذه الخدمة منذ ثلاث ايام عندنا ارتفاع 15% من الناس اللي دخلوا على هذا التطبيق،
0: وكل هذول خايفين يكونوا مسجونين
1: يعني لسه احنا يعني انا بتامل انه كل المواطنين يدخلوا يكونوا مسجونين.
0: انا خايف ادخل الاقي علي مصيبه ولا شغله
1: بسيطه مثل عنك على طول. فهذا يعني
0: حلو والله، يعني
1: وتطور في الخدمه الرقميه، وهي حقيقة يعني تعليمات من اللواء على مستقى مدير عام الشرطة بضرورة التسهيل على المواطنين، وأن يكون هناك التفكير خارج الصندوق حتى نصل إلى أفضل الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني. نأمل أنه الجميع بإمكانه أن يقوم بتحميل هذا التطبيق، هناك إما أن يتم بهاي المعلومات اللي هو رقم الهاتف ورقم الحساب، وفي هناك الاي سكول، يعني كثير من المواطنين عندهم هذا الحساب للمدارس، ممكن من خلاله يتم تحميل التطبيق والدخول الى زاويه الشرطه الفلسطينيه. اذا ما يعني في مواطن ما مشى معاه الامر، بالامكان التوجه الى مكاتب الداخليه ومكاتب البريد ويتم تفعيل الخدمه خلال لحظات بسيطه. الامر سهل، الامر بس ضروري ان تكون المعلومات متطابقه.
0: أيوة.
1: وهذا يعني ممكن في ناس سالني انه هل هو بدفع عليه فلوس، قلت له لا، بحكي لي طب ليش رقم الحساب؟ رقم الحساب للتحقق من شخصيتك، وخوفا من القيام بانتحال بعض الشخصيات لآخرين والوصول إلى معلومات يعني خاصة، وبالتالي الأمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق، مزيد من الحرص، مزيد من التحقق من الشخصية بهذه المعلومات اللي بتم إدخالها حتى يتم الدخول إلى هذه الزاوية.
0: بالمناسبة سيادة العميد، يعني اليوم هذا بروتوكول قاعد بصير دولي، اللي هو الحكومة الإلكترونية، بمعنى أنه الأوراق يعني وكأنه هذه بطاقة هوية مع الداخلية وفي إلها تفاصيلها، وكأنه أنت قاعد بتقدم هويتك الورقية بس هوية إلكترونية.
1: بالضبط، وهذا ما تسعى إليه يعني الوزارات كلها، والحكومة تسعى لهذا الأمر، وهذا يسهل كثير على المواطنين. يعني كل المواطنين عندهم هواتف ذكية مرتبطة بالإنترنت، من خلال هذا الهاتف ممكن أنه يعني كثير من الإجراءات اللي أنت بحاجة لها، بدل ما تتوجه تخسر وقت وجهد ومال، لا بإمكانك أنه يعني تنفذ بعض كثير من
0: خدمات
1: والخدمات من خلال هذا التطبيق. وأيضا ممكن أن يتم تطبيقه كما ذكرت للحكومة الإلكترونية الرقمية، كما هو في بعض دول العالم، إنه المواطن على الهاتف بيقدر يعني يجهز كل معاملاته وأموره. نأمل أن نصل إلى هذه المرحلة.
0: يعني بنفعش سيادة العميد يعني تكون معنا وفقط نحكي بموضوع واحد، فأنا حابب أخذ لمحة شوي عن العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني هيك بملخص، بدون ما ندخل بتفاصيل أفراد وقضايا بشكل يعني منفرد وغيره. في ارتفاع في ارتفاع نسبة الذكور الإناث، قتل الأزواج الزوجات، هاي التفاصيل الأسر العائلة الوحدة، في ارتفاع يعني والانخفاض
1: لا وفقا للإحصائيات اللي احنا نشرناها كمان يعني في 2025 كان هناك تراجع عما كانت في عام 2020 في مختلف أنواع الجريمة، القتل، السرقات، السطو المسلح وغيره، ولكن الجريمة الوحيدة التي ارتفعت هي الجريمة الإلكترونية اللي ارتفعت بنسبة 51% وما يزيد عن ذلك عما كانت عليه في 24. وهذا يدلل على أنه هناك تناسب طردي ما بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وما بين الجريمة الإلكترونية، كلما زادت زاد هذا الاستخدام تزيد الجريمة الإلكترونية، وكان يعني شيء واضح أنه الذكور هم الأكثر تعرضا لهذه الجريمة كما ذكرنا في التقرير. ممكن يكون هناك العديد من التحليلات أنه هم الأجرأ على إعطاء المعلومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأجرأ على تقديم الشكاوى، وأيضا كان هناك ارتفاع في نسبة الاحتيال المالي الإلكتروني. 36% من هذه الجرائم كانت احتيال مالي إلكتروني. ممكن يكون لهذا السبب ارتفعت أيضا نسبة الذكور بشكل مضطرد في عام 2025. أما باقي الجرائم هي في تراجع، وخاصة اللي كان دائما يعني الناس يعتقدوا أنها بشكل كبير في مجتمعنا الفلسطيني، وهي قتل النساء وخاصة على ما يسمى بالجدلين على خلفية الشرف. هذا في تراجع وتختفي شيئا فشيئا في المجتمع الفلسطيني على مدار 10 سنوات تتلاشى هذه الجريمة. ومن من
0: هو فيديو أول امبارح كركب الناس شوية، هو مؤلم بكل المقاييس، وأنا بعرفش ليش بينتشر هيك فيديوهات. يعني للأمانة يعني أنا انصدمت وندمت إني شفته. سعد صبح حاطه في وجهي وقال لي خد اتفرج، سم بدني طول اليوم.
1: للأسف يعني ما حدا براعي الخصوصية في موضوع نشر الفيديوهات. يعني هذا فيديو من الفيديوهات التي تسيء للضحية وتسيء أيضا لمشاهد المواطنين. ولكن الأصعب والأخطر كمان أخي عادل عندما يقوم أحد بتصوير شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة في حادث سير، في جريمة إطلاق نار، في غيرها، بيكون يتلذذ وهو يقوم بتصويره ومن أجل أن يقوم بالنشر لجمع للم الإعجابات وزيادة المشاهدات عبر.
0: هذا فيش له بند. وانت يعني انت مش ناطق بس، مش انت خبير في هذا الموضوع حقيقة يعني، ومرجعية سيد العميد. ما فيش آلية يعني توصية كذا إلى آخره، إنه اللي بينشر الإساءات، اللي بينشر مثلا فيديوهات صادمة كذا إلى آخره، يكون في عملية ضبط لهذا الموضوع، سمح يعني بالنشر منع بالنشر؟
1: نعم يعني نأمل أن يكون في هناك قرارات قضائية في هذا الجانب. أحضرنا أشخاصا قاموا بنشر مثل هذه الفيديوهات وتم توجيههم للنيابة والقضاء، ويعني في العديد من الحالات. لكن بما أنه إحنا نتعامل مع فضاء مفتوح وصفحات لا يمكن السيطرة عليها، بيكون الأمر هو ضرورة زيادة رفع نسبة الأخلاق.
0: طب هل هو ممنوع بالقانون؟ يعني ممنوع؟
1: طبعاً هذه خصوصية. نعم. تفضلك يا عادل.
0: طالما ممنوع، يعني لنفترض أنا رحت ارتكبت جرم معين، يعني ما بعرف شيء جنحة جناية، بعرف شو تصنيفه بقانون العقوبات يعني أو القانون، يعني طالما ممنوع ما فيش يعني منه تعال أنت عملت مخالفة، كيف اللي بيخالف السير، كيف اللي بيقطع الإشارة حمراء، كيف اللي بيخالف هون مخالفة صح، مين بيحاسب عليها؟ صحيح. يعني كيف بتحاسبوا عليها؟
1: نعم، ويتم المحاسبة بشقين. إما الشق القانون العقوبات الأردن رقم 60 وإما رقم 16 عفوا لسنة 60، وإما وفقا للقانون الجرائم الإلكترونية اللي هو رقم 10 لعام 2018. ونأمل أن يتم تفعيله وتطبيقه لدى كافة المحاكم. كما ذكرت أخي عادل، إحنا أحضرنا العديد من الأشخاص اللي تجاوزوا القانون في هذه النقطة وتم إحالتهم إلى النيابة والقضاء. وهنا مناشدي للإخوة في النيابة والقضاء بضرورة التشدد، لأنه ما تتخيل قديش نسبة الإساءة لهذا المتوفي، لهذا الذي ينفض الأنفاس الأخيرة.
0: انتهاك خصوصية يا رجل. أنا بديش حدا يشوفني وأنا بنقتل، يعني بديش حدا يشوفني وأنا بنضرب.
1: إضافة لذلك، تخيل أنه أم أو أب أو أخ يعرف بوفاة أو إصابة شقيقه
0: عن طريق التليفون،
1: عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الفيسبوك.
0: مرعب. إشي مرعب. إشي مرعب. مرعب. مرعب. مرعب.
1: لذلك نحن نحذر كل من يقوم بهذه الأفعال. نحن نطالب بتشديد العقوبة تجاه هؤلاء الأشخاص، ونأمل من كافة المواطنين عدم متابعة بعض الصفحات التي تسعى لإثارة هذا الأمر من أجل فقط أخي عادل هو زيادة المشاهدات وجمع الإعجابات عبر صفحاتهم، دون أن يعني يلقوا بالا أو اهتماما بالآخرين وبمشاعرهم.
0: وجهل جهل، يعني هو ما بيعرف أنه هذا الإشي ممنوع. أقول لك حتى الكاميرات اللي مركبة على الشوارع، هاي كاميرات الناس اللي مركبينها على الشوارع، وهي كمان بتنتهك خصوصيات الناس. أنا في شغلة امبارح اليوم صباحا شفت فيديو على يعني صفحة، مش نسيت الصفحة، مش نسيت الصفحة، عطوة عشائرية في إساءة كائن إلى رجل أعمال المعروف نصار نصار. عطوة يعني بالحق العشائري راح يبدو، مش القانون يعني، أو مش بالقانون حق عشائري. بتعرف قديش؟ حوالي نص مليون دفعوهم عشان هاي الإساءة، وأنا قلت معه حق يعني الزلم، يعني مش كنصار نصار، كأي حدا يعني. مين هذا اللي أنا مثلا هيني عادل غريب بحكي فضية خليل بالضبط؟ شكرا. إنه يجي يقول لي والله أنت جاسوس عميل مش عارف شو بعت أرى، مين أنت؟ مين هذا البني آدم اللي الله حطه ولا هو حط حاله موكل يعطي الناس أحكام ومش عارف إيش؟ آه يجب أن تغلظ الأحكام، بصيرش نسيء لبعض بالطريقة هاي بشكل بدون رادع ولا حسيب ولا رقيب ولا.
1: وللأسف هاي كما ذكرت إنه هذا فضاء، وهذا هذه صفحات ممكن أن لا تعرف من أين تدار أخي. بعد كثير من الصفحات التي أساءت لمجتمعنا الفلسطيني لنضاله، ولم يجرؤ أحد في العالم أن يسب الشعب الفلسطيني إلا عندما قام أحد من أبناء شعبنا الفلسطيني بسب الآخرين، وبالتالي تم العطف على ذلك وبدأوا بسب والغلط على شعب الفلسطيني بسبب هذه الصفحات التي مولت ب عشرات ألاف الدولارات وغيرها من أجل أن تقوم بتشويه سمعة بعض المؤسسات، من أجل نزع الثقة بين الفلسطيني والفلسطيني، من أجل نزع الثقة بين الفلسطيني وأجهزة الأمنية ومؤسساته، وحتى في الأسرة الواحدة بدأت تعمل على تفكيك هذه الأسرة. لذلك يجب أن نقف جميعا في وجه هذه الصفحات، في وجه هذه التصرفات، إن كانت من أفرادا أو من جماعات قامت بتأسيس هذه الصفحات، ومنها من يحمل أسماء مقدسات فلسطينية للأسف أخي عادل، وتبدأ بالشتم والسب
0: وما ينطق عن الهوى، بتحسه ما ينطق عن الهوى،
1: حتى التلفظ بكلمات وألفاظ نابية، وبكون البعض يعني مبسوط على مشاهدة هذا الأمر. نأمل أنه يصبح عندنا وعي رقمي، أن نقوم بمحي الأمية الرقمية، أن يكون عندنا وعي لخطورة ما يتم نشره عبر مواقعنا سواء الشخصية أو غيرها، من بهدف كما قلنا إثارة الفتنة، بهدف زيادة مشاهدة هذه الصفحات. الأمر بحاجة إلى العديد من الإجراءات، منها القانونية، منها المجتمعية، منها رفع نسبة الوعي، وأيضا أن تبدأ التوعية من الأسرة حتى نفهم أطفالنا وأبنائنا ما خطورة أن نتعامل مع هذه المعلومات الخطيرة، بغض النظر إيش كانت المعلومات، لكن صحيح. يجب أن نحافظ على خصوصية الآخرين.
0: استباحة للأسف الشديد حقيقة لخل الخصوصيات. أنا بشكر حضرتك سيادة العميد دكتور لؤي رزقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية على هذا الحديث، وأمنياتنا دائما يعني لكم بالتوفيق، ومجتمعنا بأن ينعم بالأمن والأمان. الأمن والأمان مش واحد يطخ على واحد، الأمن والأمان كمان على السوشيال ميديا، الأمن والأمان كمان احترام خصوصية الناس، الأمن والأمان كمان احترام بعض المواقف واللحظات وغير وغيرات، وكمان ما نعتبر انه هاي منصة مفتوحة وكأنه مباح، يعني انه انت تيجي تعلق ولا تيجي تحكي ولا تيجي تسب على الناس ولا تيجي تسئ للناس هيك طالع نازلة. بس يعني حكى شغلة سيادة العميد حقيقية، انه احنا بلشناها بمناكفات سياسية، بعدين تجرأنا على بعضنا بشكل اكثر، بعدين دخلنا بتفاصيل اكثر واكثر، فصار طبيعي جدا وموضوع الكيل الاتهامات لأي حدا، وأي حدا بعجبناش يا بنقول عنه مش عارف إيش، يا بنقول عنه مش عارف شو وكذا وإلى آخره. وفي بعض صفحات يعني أنا مرات كنت يبعثوا لي شباب إنه في صفحة بتيك أنا ما كسر سوكو يعني عندنا عادل مثلا تمام، نفس دول بعد وقت يقول لك لا والله أنت زلم محترم طلعت. مين أنت تقول لي محترم ومش محترم؟ يعني هل أنا بستنى شهادة من أشكالك أو أشكالكم يعني ولا كذا من حدا؟ يعني هو يعني مين هذا الشخص اللي وكل نفسه يعطي للناس شهادات هذا محترم وغير محترم؟ أنا إذا الاحترام بده يجي شهادة الاحترام عن طريقك بدي أكون مش محترم. يعني أنت فاهم وين المشكلة؟ إنه أنت تجد لا في بعض ناس بتنصب حالها وكأنه هي اللي بتعطي شهادات في الدين، شهادات في الوطنية، شهادات في الحياة، شهادات في الاحترام. مش أنت ولا غيرك ولا هو ولا هي ولا حدا موكل انه يجي يعطي شهادة، اللي بعطوا شهادة حسن سلوك قائم مخابرات يعني، واحيانا الناس كمان بتاخذها على مضض يعني تمام. انت تعطيني حسن سلوك عند ربنا ولا عند العبد ولا حسن سلوك عندك يعني ولا مش عارف شو؟ ما هو بقول لك في بعض الاحيان بقول لك فوق ريحة وتحت ريحة ومش عارف شو، بقول افي الريح. ما هي اذا بدنا نفتش على بعضنا تفاهم، هذا اللي بزعلك، هذا اللي بزعلك كثير، انه اللي اليوم بعض الناس للأسف الشديد تتقمص شخصيات وأسماء وبتدخل أنت يمكن تلاقيه عامل إعجاب للمنسق وقاعد بيسحج له وقاعد بيزاود عليك، يمكن تلاقيه قاعد بتواصل مع جهة مش عارف من وين أسفل السافلين وكلها كلمات بذيئة وعيب ومنحطة وواطي وقاعد بيزاود على ابن شعبه على بلده على ما بزبطش. المسلم اللي بده يكون مسلم مثلا المفروض يترفع عن الإساءة وعن السب وعن القذف وعن الكذا، ليس المسلم كذا كذا إلى آخره. بس واللي بده يكون وطني بده يعني مش بس الجماعة، اللي بده يكون وطني كمان بده يترفع عن الخصوصيات والشهادات الوطنية والمش عارف إيش والكذا. ومن وقتاش إنه إحنا عنا هاي الثقافة؟ بس اللي بشوفه للأسف الشديد هي استباحة موجودة في المجتمع، أي حدا بيحكي عن أي حدا بشكل أو بآخر يا بتصير بعدين عطوة يا بصيروا يترجوا. في ناس بصيروا يترجوا بكون عندهم ولد فالت ولا واحد مفكر إنه هو يعني بقدر يعمل اللي بده إياه، فبيكون يعلق نازل كذا وبعد هيك إحنا الرقم الصعب وإحنا المش عارف شو، بعد هيك بصير بوس الكنادر بعيد عن السمعين عشان يتنازلوا عنه أو عشان يصفحوا عنه أو علشان كذا، لأنه الناس بالآخر بتجيب الناس. يعني ما فيش حدا ضعيف، يعني فيش حدا بقدر يتنازل عن حقه أو حدا يعني إلا بمزاجه إلا برواق إنه هيك منه. فهاي أكثر شغلة بتزعل لما أنت بتعمل فيها زلمة وبعد هيك بتبوس الكنادر علشان يسامحوك. أي زلمية هاي اللي بعديها بصير بوس الإيدين، أي زلمية هاي اللي بتصير بعدها تعيط وتترجى بس خلص وسامحوني وغلطة وإحنا إخوة وأهل، أي أهل وأي إخوة، وين كنت لما وين كانت زلميتك وين كانت كذا لما كنت أنت عامل فيها حالك فلان وعلنتان ومش عارف شو. هاي يا إخوان.

0: مقومة ومن خلال عضلات مفتلة ومن خلال هذا كله على الفاضي، والله العظيم ما حدا بينفعك، هذا كلها خراريف، كلها قصص، كلها يعني ما في اليوم حدا قادر انه والله يعني يعمل على الناس مش عارف شو. لا، كل الناس عندها زي ما بقولوا كل عزيز له عزيز، وكل يعني حدا له بكايته، وكل حدا له وسائله، وكل حدا له قدرته. ما تستهبلوا الناس او تفكروا انه والله يعني استضعاف او استباحه او انه انا بعمل اللي بدي اياه او انه مش عارف شو. يا سيدي، فلا تتمن الناس في رب الناس، قذف الناس، ذم الناس، التشهير بالناس غير انه ممنوع، حرام حرام يعني اول على اخر. يعني كمان انه انت تحكي باعراض الناس او تحكي بخصوصيات الناس او كذا. على كل حال، في عنا موضوع آخر، بعرفش قديش في وقت ولا ما ظلش. المهم تبع المواصلات، شو قال لرياض الصبح؟ قال له إنه يعني في تجاوزات، فاحكوا على 150 اختصار كل 8 دقائق، وهو يحكي ويحكي ويحكي ويحكي، بالآخر اللي عنده مشكلة مع أي سيارة مواصلات يحكي على الرقم 150.
1: عالميا ارتفعت التسعيرة، بده ينعكس هذا على سعر الوقود عالميا. ولما نزل الوقود كمان بده ينعكس، ولكن احنا قبل ما نيجي ننزل ولا نرفع يعني بنجيب شركنا في النقابات، يعني حتى تكون في شراكة حقيقية، بنتشاور شو المطلوب، الوضع بناخذ الوضع الحالي اللي عايشين فيه، الظروف الاقتصادية اللي معيش فيها، بنحاول يعني يكون في مناصمة بين السائق والمواطن قدر الإمكان، لأنه الكل بيعيش في ظروف عصيبة جدا يعني والمواطن والموظف والآخره يعني. فبنحاول نتناقش مع النقابات سواء السفريات الخاصة أو السيرفيس أو شركات الباصات، نوصل لصيغة مشتركة تكون يعني متوافقة. ممكن هنا نزيد، ممكن هنا ننقص، ما في شيء، الكمال لله رب العالمين.
0: طالما الكمال لله رب العالمين، خلص البرنامج وإلى اللقاء.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول
4: جول جول. من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
6: راديو موال

الفايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة بيت لحم. تقع محافظة بيت لحم جنوب القدس وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات. تبلغ مساحتها نحو 608 كيلومترات مربعة، وتمتد حتى برية بيت لحم شرقا وصولا إلى البحر الميت. اكتسبت محافظة بيت لحم أهمية دينية وتاريخية وسياحية لاحتوائها على كنيسة المهد، وهي مكان ميلاد السيد المسيح.

عليه السلام. ومن أهم وأبرز المواقع الأثرية والسياحية فيها كنيسة المهد، مغارة الحليب، مسجد عمر، حقل الرعاة، دير مارسابة، برك سليمان، قلعة مراد، دير الجنة المقفلة، إضافة إلى المسارات البيئية في برية بيت لحم، مسار بكتير المخرور في بيت جالا. تحتضن بيت لحم بلدة قديمة تاريخية تتمحور حول ساحة المهد، ومن حاراتها القديمة حارة الفواغرة، حارة التراجمة، حارة الفرحية، حارة القواوسة، حارة النجاجرة، وحارة الحريزات. وتضم محافظة بيت لحم المدن الرئيسية الثلاث، بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور، كما تضم عددا من القرى والبلدات مثل بتير، حسان، نحلين، الخضر، العبيدية، الولجة، زعترة، تقوع، وإضافة إلى تجمعات البادية في شرق المحافظة. تم إدراج مكان ولادة السيد المسيح، كنيسة المهد ومسار الحجاج والمشهد الثقافي لجنوب القدس بتير، أرض الزيتون والكروم على لائحة التراث العالمي لما تحمله من قيمة عالمية استثنائية. ما يميز محافظة بيت لحم عن غيرها من المحافظات هو المزج بين السياحة الدينية والسياحة الريفية والثقافة المجتمعية. فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، والثامنة مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه،
6: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، السيارة الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن،
6: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيني تسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعطيني تسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عنا انا بس شفناكوا.
1: اخر الاخبار والتطورات،
6: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
6: انا شاري سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: والآن يدعو الله يعقوب للعودة إلى بيت إيل. لم يكن لديه الإيمان الكافي قبل ذلك، لكنه الآن يبدأ بأخذ دوره من جديد في قيادة عائلته. أرجو أن ترافقني في هذه التأملات الجديدة عبر سفر التكوين.
2: مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا. لقاء جديد يجمعنا معا ضمن برنامج كنوز الحكمة، ودعاء جديد أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية تثمر أعمالا صالحة خيرة. مرة ثانية أهلا وسهلا بكم.

يحكى عن رجل دعا يوما أولاده الثلاثة، وحينما مثلوا أمامه قال لهم: لقد أصبحت يا أولادي على حافة قبري، ولم يبقى من حياتي سوى القليل، ولذلك أرغب أن أوزع ثروتي بينكم. ومن ثم قسم لهم معيشته، وبعد أن استراح كل واحد منهم إلى نصيبه قال: قد بقيت عندي درة ثمينة هي أثمن ما لدي، وهذه أعطيها لمن قام بأفضل عمل، فليخبرني كل منكم بأفضل أعماله حتى أرى من يستحق الجائزة. فقال الأول: أظن أني أستحق الدرة، فقد حدث أن رمت بي المقادير إلى بلاد بعيدة لا علم لي بسكانها، غير أن رجلا ثريا أكرمني وأودعني ماله وجميع مقتنياته دون كتابة صك أو إيصال بالأمانة. ولما انتهى الأجل المضروب أرجعت له المال والأرزاق كما استلمتها منه. فقال الشيخ لابنه: قد علمت ما هو مطلوب منك، ولو عملت غير ذلك لكنت خاطئا آثما.

فقال الثاني: أما أنا فقد عملت عملا أفضل، ذلك أني بينما كنت سائرا في طريق محاذيا لشواطئ بحيرة تلاطمت أمواجها، إذا بغلام يتخبط بلجج المياه ويصرخ طالبا النجدة، ولكن لا حياة لمن تنادي. كأن قلوب المارة قد تحجرت، وللحال خلعت ثيابي ورميت بنفسي في الماء وأنقذت الغريق. فأجاب الشيخ: هذا عمل يقوم به كل امرئ ينبض في عروقه حب الإنسانية.

وأخيرا تقدم الثالث وقال: حدث أثناء تجولي يوما أن التقيت براع كان عدوي الألد منذ حداثتي، وكان نائما بالقرب من هوة عميقة، ولو أنه تحرك حركة خفيفة لقضى على حياته. وقد حاربت ميل الانتصار في نفسي وانتصرت، فجذبته بلطف عن حافة الهوة، وهكذا نجيته من موت أكيد. فصرخ الشيخ فرحا وقال لابنه: أنت وحدك الذي تستحق الدرة، فقد قمت بما عجز عنه البشر، لأنك أنقذت حياة عدوك.

0: أتركك في صحبة الأخ سهيل موسى في دراسة جديدة من سفر التكوين، فأمتع الأوقات.
1: أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد، أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا إذا أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر التكوين، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. رأينا في الحلقة السالفة أن الحقد والمرارة وبشاعة الخطية وأمورا مشابهة كلها تدخل إلى عائلة يعقوب بطريقة غريبة لم تكن أبدا في عائلتي إبراهيم وإسحاق. فعلا أخرج الله بحق يعقوب وعائلته من عند لابان، لأن تلك البيئة كانت أرضا خصبة للأعمال الفاحشة التي حدثت ضمن عائلة يعقوب، بل ومنبتا لها. وتحدث فضيحة في عائلة الإيمان وهزيمة في نفس يعقوب. تخرج دينا لتتنزه مدفوعة بحب الاستطلاع، مما عرضها لمواجهة مع ابن رئيس الأرض، وهناك وقعت الواقعة. يغتصبها شكيم ابن حمور مع أنه كان يحب البنت ومهتما بالزواج منها. ويستلم زمام القيادة ابناء يعقوب شمعون ولاوي، مدفوعين إليها بقوتهما الذاتية وحماسهما الطبيعي. قاموا بخداع شكيم وأهل المدينة وقتلوهم ونهبوهم، وهذا يظهر الجشع والبغضة في عائلة يعقوب، الأمر الذي تعلموه في بيت لابان. ثم رأينا يعقوب يوبخ شمعون ولاوي لأنهم جلبوا العار على اسمه، ولا يوبخهم على فعلتهم المشينة، كما أنه قال بعدم إيمان: أبيت أنا وبيتي. إن الوعد الذي أعطاه إياه الله قبل ذلك من شأنه أن يبدد جميع مخاوفه وكل اضطراباته وينزع كل هم من قلبه الضعيف، لكنه واضح أن فكره كان مشغولا بالخطر الذي كان يحدق به من أهل شكيم، لا بالعناية التي وعده بها الله. ترى كيف نقيم موقف يعقوب مستمعي؟ أعتقد أنه ركز الملامة على بنيه أكثر من نفسه. كان الأجدى به أن يحكم على ذاته بسبب وجوده في ذلك المكان، فلو أنه استقر في شكيم لما أصاب دينا ما أصابها من ذل وهوان، ولما أظهر ابناه كل تلك القسوة. واليوم نرى الكثير من المسيحيين يوقعون أنفسهم في الحزن والقلق بسبب عدم سيرهم بالأمانة، ثم عوضا عن أن يحكموا على أنفسهم نراهم ينشغلون بالظروف ويلومونها دون أن يلوموا ذواتهم. من جهة أخرى أعتقد أن يعقوب قدم قدوة سيئة لأولاده بسبب عدم أمانته في حياته العائلية قدام الله، فقد انحطت حالته الروحية في شكيم، مما جعل الله يستخدم الظروف لتأديبه وتدريبه. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد، هذا هو المبدأ العام في معاملات الله مع شعبه. وإنها من رحمة الله بأولاده إذ يجعلهم يحصدون ما زرعوا، لأن مرارة البعد عن الله مسألة ينبغي أن نتذوقها ونحس بها عمليا، ومن رحمته بنا أن يدربنا على هذه الصورة. بناء على ذلك فقد نستنتج مستمعي من دراستنا للإصحاح 34 أن يعقوب لم يتغير كثيرا نتيجة الاختبار الذي حصل معه في فنوئيل. فعلا لم يحصل تغيير كبير، ولكن حصل نوع من التغيير رغم ذلك. لا أدري إذا كان بإمكاني أن أدعو تجربة يعقوب تلك نقطة تحول في حياته، أو اختبارا ثانيا إن شئت. كثيرون في حياتهم الروحية يبحثون عن اختبارات ثانية ليسيروا بقوة أفضل مع الرب، ولكني لا أشجع على هذا الأمر. الذي حصل فعلا مع يعقوب في فنوئيل أنه مات عن نفسه، سقطت الأنا، كان كالبالون المطاطي المنتفخ والذي انفجر وأصبح قطعة مطاطية بالية. ولكن عندما ننظر إليه في الإصحاح 34 نجده وكأنه لم يتعلم أي شيء. بعد كل هذا صديقي المستمع، هل تعتقد أن يعقوب كان مستعدا للقاء آخر مع الرب في بيت إيل؟ هل كان مستعدا للاختبارات التي سيمرره بها الرب؟ كلا، فالذي حصل في الإصحاح السابق يرينا رجلا تصرف بحسب الجسد. نعم، كان هناك انحناء للذات، ولكن لم تكن ثقة كافية في الرب. لم يكن لديه إيمان كاف للذهاب إلى بيت إيل، فتوقف في شكيم. كما أن هذه الأحداث بيّنت أن يعقوب لم يكن رب العائلة ورأسا ورئيسا لها، لم يأخذ مكانه الصحيح، لم يكن روحيا بما فيه الكفاية. أما هنا في الأصحاح 35 فنجد يعقوب يصنع قرارا سليما من أجل الرب ويفعل ما كان يجب أن يفعله من قبل. تعال بنا نقرأ من هذا الأصحاح ابتداء من العدد الأول وحتى الثامن.
0: ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم، ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم، فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم، فلم يسعوا وراء بني يعقوب. فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان، وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إلى بيت إيل، لأنه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه. وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها اللونا باكوت.
1: والآن يدعو الله هذا الرجل للعودة إلى بيت إيل. لم يكن لديه الإيمان الكافي قبل ذلك، لكنه الآن يبدأ بأخذ دوره من جديد في قيادة عائلته. لابد وأنه أحس في أعماق نفسه خطورة هذا اللقاء القادم بدليل كلامه الآمر مع بيته وكل من معه. هناك عدة أمور يطلبها يعقوب من أفراد عائلته. أولا، عليهم أن يزيلوا كل آلهة غريبة من بينهم. لابد أنك تذكر مستمعي، عندما هرب يعقوب أخذت رحيل أصنام الآلهة التي كانت في بيت أبيها دون علم من يعقوب، حتى أنها جلست فوقهم أثناء بحث أبيها بحجة أن لها عادة النساء. طبعا في البداية عندما اكتشفهم يعقوب توقعنا منه أن يتخلص منهم، لأنه كان يعرف الإله الواحد الحقيقي والذي تقابل معه شخصيا، ولكنه للأسف لم يفعل ذلك، وانتشرت عبادة الأوثان بين أفراد عائلته. ولأول مرة يستلم يعقوب زمام الأمور والقيادة الروحية. تخلصوا من الأوثان، انزعوا الإثم من بينكم. ما سكت عليه في شكيم برغم المذبح الصوري الذي أقامه هناك ينبغي أن ينزع نزعا قبل الصعود إلى بيت إيل. هناك الكثيرون ممن يخدمون الأوثان 6 أيام في الأسبوع، ويوم الأحد يحاولون أن يعبدوا الإله الحقيقي، وتجدهم يتساءلون لماذا لا يمكنهم أن يتمتعوا بالرب أثناء العبادة. ولكن يا صديقي، عليك أن تنزع الآلهة الغريبة من حياتك. أنا لا أعرف ما هي، قد تكون الطمع لسيما في الأعمال. تجد رجل الأعمال يكرس كل وقته من أجل الدينار، ثم يتساءل عن سبب فتوره روحيا. إذا أردت أن تأتي إلى بيت إيل حيث تقابلت مع الله في البداية، عليك يا صديقي أن تنزع الآلهة الغريبة من حياتك. ثم يقول يعقوب لأبنائه: تطهروا. بالنسبة للمؤمن هذا يعني الاعتراف بالخطية. عليك أن تلتفت إلى الخطية الموجودة في حياتك. لا يمكنك أن تقترب إلى الله بالصلاة أو تذهب إلى مكان العبادة وأنت متجاهل للخطية التي تقترفها طيلة الأسبوع. الناس عادة يستحمون ويلبسون أفضل الثياب قبل ذهابهم إلى الكنيسة. بالأولى أن نغتسل روحيا من دنس الخطية وأن نعترف بها. وتذكر وعد الله الصريح: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. اعترف فتغفر خطيتك. ويقول بعد ذلك: وأبدلوا ثيابكم، أي تخلصوا من ثيابكم القديمة. ترمز الثياب في الكتاب المقدس عادة إلى العادات والتصرفات. هكذا المؤمن يجب أن يلبس ثيابا معنوية تليق به وبالشخص الذي ينتمي إليه. هل تلبس المسيح يا صديقي؟ هل يرى ذلك في بيتك أو مدرستك أو جامعتك أو مكان عملك؟ في اليوم الذي عاد فيه يعقوب إلى بيت إيل ابتدأ يعيش للرب. لنعد إلى بيت إيل أخي الكريم، فهناك مكاننا. فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. كما بنى إبراهيم وإسحاق مذابح، كذلك يعقوب فإنه سيبني الآن مذبحا. شكرا لله أنه سيترك شهادة له. ثم لاحظ ماذا يتذكر يعقوب. يتذكر كيف كان الله معه في بيت إيل وهو وحيد عندما ترك البيت لأول مرة. تذكر كيف كان الله أمينا معه طيلة المدة السابقة وهو يطلب منه الآن أن يعود إلى بيت إيل. في الواقع يحسن بنا أن نرجع أحيانا بفكرنا إلى الأوقات المريرة التي مررنا بها، إذ في تلك الأوقات يكون القلب بالحقيقة مستندا على الله. صديقي المستمع، علينا أن نتذكر أن السنين التي نقضيها في حياة مزرية وضعيفة للرب هي مضيعة للوقت وهدر للطاقة. أضاع يعقوب 20 عاما من عمره وهو يعمل بالجسد من أجل نفسه. لاحظ الآن أن يعقوب يستعيد زمام السلطة في عائلته. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آذانهم. كانت كلماته قوية ولها تأثيرها البالغ على بيته. يجدر بي أن أقول أن الأقراط كانت مرتبطة بعبادة الأوثان في تلك الأيام، من أجل هذا كان ينبغي التخلص منها. كانت عبادة الأوثان مسيطرة حتى على الزينة الضئيلة التي كانت في الآذان. ولاحظ أن يعقوب لم يخزنها، لكنه دفنها للتخلص منها كليا. كانت هناك حياة جديدة على وشك البدء. ثم رحلوا، فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه. دعي هذا المكان لوز قبل أن يغير يعقوب الاسم إلى بيت إيل، والناس كانوا يعرفونه باسم لوز. وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل. بيت إيل يعني بيت الله، والآن يدعو يعقوب المكان إيل بيت إيل، أي إله بيت إيل. وهذا يدل على النمو الروحي الذي حصل في حياة يعقوب. ونقرأ الآية: وماتت دبورة مرضعة رفقة، ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها ألون بكوت، أي بلوطة البكاء. من هذه الآية نستنتج أن رفقة كانت قد ماتت، ولا يخبرنا الكتاب متى تم ذلك، ويعقوب المسكين لم يرى أمه ولا هي رأته.
2: نتابع القراءة الآن من العدد التاسع وحتى الخامس عشر من الأصحاح 35.
0: وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وباركه، وقال له الله: اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل يكون اسمك إسرائيل، فدعا اسمه إسرائيل. وقال له الله: أنا الله القدير، أثمر واكثر، أمة وجماعة أمم تكون منك، وملوك سيخرجون من صلبك، والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها، ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا، وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل.
1: طيلة السنوات الماضية والرب يحاول أن يتعامل مع يعقوب، والآن يكمل من حيث ابتدأ في بيت إيل عندما كان يعقوب شابا. أما السنوات التي قضاها عند لابان فتعتبر سدى. الآن لا صراع في الظلام كما في فنوئيل، ولكن الله في نعمته يظهر ليعقوب ويباركه ويعلن ذاته له كالله القدير كما لإبراهيم وإسحاق، بدون إشارة إلى أخطائه التي جلبت عليه التأديب. والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها، هذه المرة الثالثة التي يعد الله فيها هذه العائلة بالأرض، أولا لإبراهيم، ثانيا لإسحاق، والآن ليعقوب. وكان الرب يخبر كل واحد حول هذا الموضوع مرتين أو ثلاث. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا، وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. هنا نجد الذكر الأول لتقدمة سائلة، السكيب. لا يوجد أي إرشاد حول هذا الموضوع، ولكنها مذكورة هنا. من الواضح أنها من أقدم التقدمات وتحمل معان جميلة للمؤمن. تقدمة السائل كانت تسكب على باقي التقدمات فتصعد كبخار. هكذا كان بولس يريد حياته أن تكون، سكيبا للرب. عزيزي المستمع، هل ما زالت هناك نواح في حياتك لا ترضي الله؟ هل ما زال الله يشدد عليها يوميا، يوما فيوم؟ هل تعلمت الدروس التي يريدك الله أن تتعلمها؟ هل وصلت إلى اختبار الله عمليا في حياتك في بيت إيل كما حدث مع يعقوب أخيرا؟
2: أرجو أن تجيب اليوم قبل غد عن هذه الأسئلة وبكل صراحة، فعلى الإجابة تعتمد أمور كثيرة تهم حياتك وعلاقتك مع الرب. أستودعك الله، وإلى اللقاء.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم.

0: كثرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

حكم علي بالوحدة، والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة. ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة. امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة، يريدون منه ملعقة. كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها.

0: سيحبس انفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم، إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين وحديث البلد. اليوم الخميس الثالث من محرم لعام 1448 للهجرة، الثامن عشر من حزيران لعام 2026 للميلاد. يوم الخميس دائما بيكون غير شكل، بيكون في حركة والناس رايحين جايين والكل مروح من شغله والكل عائد والكل بيكون مبسوطك مبتسم، كمان في الأفراح المناسبات. لكن في موضوع المناسبات والأفراح يا أخوان، في كتير ناس تحكوا عن موضوع النقود، يعني هذا كمان بلش يشكل كمان عبء على كثير من الأسر، يعني موضوع النقود خاصة يوم يكون في الشهر في 4-5 أعراس لناس قريبين منك، فمضطر أنك تنقض، فهي بتكون موازنة ثانية، فبدك تحسبها صح كيف تنقض وكيف ترضي الجميع دون أن تزعل حد، لأن في كثير ناس بيلاقوك في الشارع بيقول لك شو ما شفناكش في عرس الولد، وين كنت مختفي؟ يعني مهما تبرر تقول لهم كنت مريض، كنت في أوضاع صعبة، يعني بكون السؤال مبطن، لم نرى اسمك في صندوق النقود، هيك بما معناه. بس هو بقول لك يعني وين كنت، وين أيامك. فيوم يسألك ولا والله إني مقصر بسبب الجيوب الفارغة والأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بتحل في الوطن. وبعدين يا إخوان، يعني قيمة النقود مش ضروري دائما يعني تنقط 200 و300 و400، يعني حتى لو نقطت يعني مبلغ 50 شيكل، يعني بتوقعش إن راح حد راجعك ويقول لك يعني مش مستهلات، لأن في كثير ناس يعني ممكن يحكوا، وعلى كل الأحوال راحين يحكوا، يعني سواء إنك كنت منيح ولا ما كنتش منيح، يعني نقطت كثير ولا ما نقطتش كثير، بدهم يحكوا عليك. حبيبي الودي، تحياتي المحبة لأخونا أحمد، الله يسعد مساك، لكل اللي انضموا إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. بالأمسك شهدت مبادرة جميلة في بلدة زعترة، تتحدث عن يعني اتفاق في موضوع الزواج والخطوبة، التخفيف عن المواطنين. قرأت شوي من الموضوع، حلو جدا إن يكون في مثل هاي المبادرات، ما بعرف إن مدى إن الناس يعني بيمشوا عليها أو ما بيمشوا عليها، بأخذوا فيها ولا ما بأخذوا فيها، لكن يعني كانت فكرة رائعة جدا إن في حد فكر في هذا الموضوع. حاولنا حقيقة نحكي مع حد يعني من اللي وقعوا أو حد من القائمين على الموضوع، لكن يعني الخبر بيقول بعد التوكل على الله تم الاتفاق بين العشائر والمؤسسات والفعاليات في منطقة زعترة بيت لحم على اعتماد ميثاق شرف للأفراح والأطراح بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في التخفيف من الأعباء والتكاليف على أبناء البلدة. بعثيننا صورة تتعلق بالخطبة، عقد الزواج، المهور، يراعى التخفيف وما إلى ذلك. كل الاحترام، وإن شاء الله هذا الموضوع رح نفتحه قريبا جدا.

0: قالت أصحاب محطات الوقود بتقول سنوقف تزويد الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية بالمحروقات اعتبارا من 25 من الشهر الجاري إذا لم تصرف وزارة المالية المستحقات المالية المتراكمة للمحطات. وأكدت النقابة أن تأخر صرف المستحقات تسبب بأزمة مالية خانقة أجبرت العديد من المحطات على الاقتراض بفوائد مرتفعة لتأمين استمرار التوريد، فيما زاد ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا من حجم الأعباء المالية. وطلبت الحكومة بالتدخل العاجل لتسديد المستحقات وتجنب أي تأثير على عمل المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية. المرة هذه حددوا الوزارات والمؤسسات الأمنية ولم يهددوا المواطن بإغلاق محطات الوقود. كيلو البطيخ بشيكل، الناس استغربت قالت كيف كيلو البطيخ بشيكل. الإعلام الإسرائيلي اليوم نشر خبر عن تدمير نحو 1000 دنم من مزارع البطيخ في إسرائيل بسبب انتشار غير مسبوق لفيروس معروف، يعني قاموا بتدميره. أنا تواصلت قبل البرنامج مع الأستاذ طارق أبو لبن الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة وخبرني إن البطيخاتنا في الضفة مناح، ما في أي خوف يعني على البطيخ الموجود عندنا، لكن المواطنين بتحدثوا معقول هذا البطيخ ممكن يكون إسرائيلي، كيف جابوا عندنا، معقول كيلو البطيخ يصل إلى شيكل وأقل من شيكل في بعض المحلات يباع، فصار في نوع من الخوف لدى المواطنين. وزارة الزراعة أكدت لراديو موال إن ما في شيء رسمي، يعني وزارة الزراعة الإسرائيلية ما خبرتهم بشيء رسمي وإنهم سمعوا مثل إحنا ما سمعنا فقط في وسائل الإعلام العبرية إن في انتشار لفيروس غير مسبوق ومعروف للبطيخ. انتبهوا كثير من البطيخ، اللي بده ياكل البطيخ ياكل يعني كمية قليلة حتى تتضح الصورة أكثر. اليوم كمان شاهدنا أكثر من حريق للأعشاب الجافة في مناطق عدة في محافظة بيت لحم للأسف الشديد. وإن فترة احنا بالناشد المواطنين بنقولهم يا أخوان انتبهوا ما تحاولوا تحرقوا الأعشاب الجافة، ممكن إنها تسبب بحرائق. اليوم كمان الدفاع المدني عندنا في بيت لحم مشكور قام بإخماد حريق في مخبز في مخيم التيشة، والدفاع المدني بجوز كل شوية بنسمع صوت سيارات الدفاع المدني يعني مغربة ومشرقة بتقوم بالتعامل مع حرائق في المناطق. انتبهوا كثير وإن شاء الله دايما أموركم بتكون منيحة ودايما كل الأمور بتكون جيدة. الموضوع الآخر اللي بتحدثوا عنه المواطنين كثير اللي هو السفر إلى الأردن أصبح لا يطاق بسبب الأزمة على الجسور. يعني مشكلة مضيق هرمز انحلت ومشكلة معبر الكرامة لم تحل، أزمات خانقة للمواطنين، اصطفاف كبير، الناس بتتساءل يعني شو اللي بيصير، وين متجهة الأمور عندنا في الوطن، خاصة في موضوع الجسر والسفر اللي أصبح بشكل كبير. حتى أن حياتنا أصبحت أزمة خانقة، عندنا في بيت لحم أزمة في مياه الشرب، أزمة رواتب، أزمة وقود، أزمة سير، أزمة طوش، أزمة مطلقات بالمحاكم، أزمة تنقل، وأزمة مستشفيات وعلاج، وأزمة جسور ومعابر وحواجز. وبالرغم من كل ذلك، كل هالأزمات اللي بنعيش فيها، بنشوف عنا الاحتفالات عادت من جديد، والتزمير والتطبيل عاد من جديد. وأقل واحد عندنا في البلد بنقول قائد بحجم وطن، وما شاء الله بجوز إحنا أكثر شعوب المنطقة عندنا قادة للأسف الشديد. كل الشعب اليوم قادة ما شاء الله، الله يديم الخير على جميع أبناء هذا الشعب ويديم عليكم دائما المسرة وهداة البال للجميع. أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة. دائما نسعد بتواصلكم ونسعد دائما بسماع آرائكم، مقترحاتكم. إذا كانت لديكم أي قصة، قضية تريدون الحديث بها، دائما أرقام موال مفتوحة للجميع.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء خاص للصديق العزيز الغالي الأستاذ يحيى ردايدة أبو غيث، الله يعطيك دائما موفور الصحة والعافية وهداة البال يا رب. العم صديقنا هشام خلف الله يسعد مساك عم، العنود مبارك، مساء الأنوار أخ عثماني، مسيكم دائما بالخير والمحبة، وبنمسي على النادي أبو محمد أبو رميس زيد المصري. شو أخبار المحطات ممكن ترجع تحكوا عنه؟ يوسف أبو رميس، أم الوليد، موسى أبو بسمة، وكل اللي بيتابعونا، وكمان صديقنا العزيز الغالي نزار حساسنا، أبو نزار حساسنا، أخونا أسامة حساسنا، الله يمسيك دائما بالخير والمحبة. مباشرة إلى دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية معنا من هناك الأخوة الصديق فياض الدوابشة. فياض الله يسعد مساك.
3: يسعد مساك زميل عثمان ومساء المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: يعني البلد كلها أزمات، كمان في عنا أزمة في ارتفاع درجات الحرارة اليوم، هل بالفعل اقتربنا من بداية فصل الصيف فلكيا؟
3: نعم فلكيا زميلنا عثمان، بدأنا بفصل الصيف أو سنبدأ بفصل الصيف خلال يومين أو ثلاثة أيام قادمات إن شاء الله تعالى، لكن كما قلت وتفضلت ليس هناك أزمة في فصل الصيف، هذا هو الجانب الجيد حتى هذه اللحظة للشعب الفلسطيني الغلبان. نعم الله من الله تعالى أن تتغير الظروف الحياتية والسياسية والاقتصادية والأمنية لهذا البلد بحيث يكون لدينا الأمن والأمان والسلام إن شاء الله تعالى. لكن بشكل عام من عثمان دعنا لا نبتعد عن الأحوال الجوية، هذا اليوم وغدا لا يطرأ تغيرات، يطرأ انخفاضات طفيفة على درجات الحرارة، الأجواء في مجملها خلال الساعات ما بين الساعة 11 صباح حتى 4 عصرا هي أجواء حارة في المناطق الجبلية، المناطق بينما في ساعات المساء والليل في أغلب المناطق تنعدل وتتغير الأجواء لتصبح أجواء لطيفة معتدلة في أغلب المناطق من بلاد، وقد تكون أيضا باردة نسبيا في الجبلية يوم الأحد حتى يوم إن شاء الله تعالى بتاريخ 24/6 الأجواء تكون أجواء صيفية تهدي بعيدا موجات المرهقة والتي تعمل على رفع درجات الحرارة. إذن هي أجواء صيفية اعتيادية ولله الحمد والمنة. الرياح السائدة لدينا خلال هذه الأيام هي رياح شمالية غربية خفيفة إلى مواتد السرعة، قد تنشط في بعض الساعات إذن في ساعات المساء النهار.
0: في تشويش كثير على الفياض زميلنا فياض، الرسالة وصلت وبنعتذر على تقطع كثير كان في الصوت اليوم، شكرا شكرا كثير زميلنا فياض، وبنتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله فياض، الله يكون معك.
3: الله أوقاتكم كل خير
0: يا عثمان، الله يكون معك يا رب، شكرا شكرا كثير. دائما تحيات المحبة ننقلها للجميع، ودائما بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من جميع أرجاء المعمورة، يمسيكم دائما بالخير والمحبة. إن شاء الله دائما بتضل أوضاعكم منيحة، أوضاعكم إن شاء الله بتضل دائما مميزة في هذا الوطن الغالي فلسطين، دائما تفائلوا بالخير ودائما قولوا يا الله. دائرة الأرصاد الجوية تحذر الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 10 صباحا إلى 4 مساء، كذلك من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. يعني هاي الأعشاب الجافة اليوم أصبحت مشكلة هي الأخرى في موضوع الحرارة. أكرم أبو عهور، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، ومساء المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم بالخير والمسرة، ودائما كما قلنا خليكم على قدر المسؤولية. اليوم بقول لك إيران تحدثت عن عبور السفن مضيق هرمز، وقالت إنه يتطلب التنسيق مع الحرس الثوري. نتنياهو يسعى لاستخدام ورقة أخيرة لإفشال الاتفاق الأمريكي الإيراني، كما تقول وسائل الإعلام الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للتأثير على التوصل لاتفاق نهائي مع إيران. هذا ما صرح به مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، مشيرا إلى أن نتنياهو سيستخدم شخصيات إعلامية متشددة أمريكية طبعا وأعضاء مجلس الشيوخ الموالين للضغط على الرئيس الأمريكي ترامب. ووفقا لأحد المصادر التي تحدثت إلى الشبكة الأمريكية، يتوقع نتنياهو عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، وأن إيران لا تنوي بصدق الموافقة على فرض قيود على برنامجها النووي. اليوم كان في حديث كثير حول يعني الأمور المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. طهران اليوم أكدت أن اليورانيوم المخصب لن يغادر البلاد على عكس ما تحدث به ترامب. الكشف عن محادثة ترامب السرية كما يسميها الإعلام الغربي، الولايات المتحدة وإيران وقعوا رسميا مذكرة تفاهم بينهما أمس. وخلال مراسم التوقيع قال الرئيس الأمريكي ترامب الموجود في قمة مجموعة السبع في فرنسا برفقة الرئيس الفرنسي في حفل عشاء أقيم في القصر، لم يكن الأمر سهلا، وبموجب توقيع مذكرة التفاهم رفعت العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني، بينما استمرت المفاوضات بين البلدين. لا أحد يستطيع أن يتوافق معه إنه يريد تفجير الجميع. وسط التوترات بين تل أبيب وواشنطن، أعرب الرئيس ترامب عن استيائه من سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثات مغلقة مع مستشاريه. ووفقا للتقرير قال ترامب إن نتنياهو قائد عظيم لكنه يبالغ في تصرفاته، مضيفا أنه لا أحد يستطيع التوافق معه، إنه يريد قصف الجميع كما قال. هذا بالنسبة للاتفاق، و يعني كان في كمان انتقادات لترامب. ترامب هاجم منتقدي الاتفاق مع إيران وقال حمقى أو حاسدون كما قالوا. بلجيكيا وألمانيا تستعدان لمهمة إزالة ألغام مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق. والجمعة محادثات أمريكية إيرانية في سويسرا، حديث ربما طويل حول هذا الاتفاق، الاتفاق الإيراني الأمريكي المبدئي كما يسمونه، إن شاء الله أنه يؤدي في النهاية إلى حل لهذه القضية، قضية الحرب واستمرار الحرب. اليوم احنا نتحدث عن أوضاع صعبة جدا بتعيشها المنطقة برمتها. اليوم احنا يعني الوضع ما يعني بنصفه مثل الأيام الماضية، يعني هذا الوضع بسبب كما يقولون بسبب الأوضاع الاقتصادية كمان اللي ألقت بظلالها على الشعب الفلسطيني. فالكل اليوم بيحاول إنه يجد أي شيء ولو منفذ بسيط كما يقولون لعودة الحياة إلى طبيعتها. اليوم ربما عاد الحديث عن موضوع إسكان الجامعة ومنطقة خلال اللوز في بيت لحم، هذه المنطقة التي تشهد بين الفينة والأخرى بعض الاعتداءات، بعض يعني الاقتحامات، لكن هذه الاقتحامات اليوم كان في اعتداءات على منازل لعائلة الأحمر وعائلة تحرير نصر الله، كان في كمان هناك من حركة السلام الإسرائيلية متضامنين جاءوا للتضامن مع أهل بيت لحم، وكان في هناك يعني بمساندة الجيش عصابات المستوطنين اقتحموا منزل تحرير نصر الله، حاول الاعتداء على مجموعة من المتضامنين والنشطاء الأجانب داخل المنزل الواقع غرب إسكان الجامعة في منطقة خلال اللوز جنوب بيت لحم. وكما قلنا هذه المنطقة تشهد في الفترة الأخيرة توترات كثير، أصبح هناك في مضايقات لأهالي المنطقة والساكنين بها، خاصة احنا نتحدث عن منطقة قريبة من بؤرة استيطانية قريبة من مستوطنة، وهي المنطقة دائما منطقة ساخنة نوعا ما. الأوضاع بشكل عام يعني في محافظة بيت لحم يعني بالتحديد القرى الريف الشرقي الغربي الجنوبي، هاي المناطق أخوان تتعرض في الفترة الأخيرة لمضايقات حواجز إغلاقات، وربما خليل اللوز كما قلنا هي التي تتصدر دائما الأحداث. ربما سنعود بعد شوي للحديث عما جرى في منطقة خليل اللوز حال تمكننا من الوصول إلى صاحب المنزل الذي تم اقتحامه اليوم، وكما قلنا كان فيه هناك اعتداء عليه وعلى المتضامنين معه. تحيات المحبة دائما ننقلها للجميع، ونذكر أننا على هوا موال ضمن حديث البلد لهذا المساء، وبنمس كمان على كافة متابعينا على الطرقات، نمسكم دائما بالخير والمحبة، ودائما بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بيرسلونا برسائل حول أحوال الطرق، كيف تبدو مع هذا المساء والأزمات المرورية التي نشهدها على بعض المناطق بين الفينة والأخرى. تحيات المحبة أيضا ننقلها للأصدقاء اللي بتابعونا من المملكة الأردنية الهاشمية، يمسيكم دائما بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. أحمد صبيح يسعد مساك أبو قصي، شو قصة الحريق؟ هو حريق أعشاب جافة في منطقة دار صلاح، يعني هي دائما بنسميها هذا الموسم دائما تكثر في الحرائق خاصة في الأعشاب الجافة، يعني أي أثار للنار. حتى يا أخوان أحد الأصدقاء بيقول لي الزجاج وخاصة أعقاب القنانة الزجاجية إذا سقطت في منطقة وكان في هناك أشعة شمس عمودية ممكن إنها تتسبب في اندلاع الحرائق، يعني ممكن تندلع الحرائق دون فعل أحد بسبب وجود الزجاج، وخاصة الزجاج اللي بيكون على شكل العدسات وما إلى ذلك. خلينا نتوجه إلى منطقة طول كرم، ما الذي يجري في طول كرم؟ الحديث عن تدمير 1100 وحدة سكنية في مخيم طول كرم. مباشرة إلى مخيم طول كرم ومعنا من هناك الأستاذ فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم. أخي فيصل الله يمسيكم بالخير بداية.
4: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
0: أهلا بك عبر الأثير. نتحدث عن 1100 وحدة سكنية تم تدميرها في المخيم، حقيقة ما الذي يجري في مخيم طول كرم أخي فيصل؟
4: لا غريب على هذا الاحتلال يعني ما يجري في غزة ومخيمات الشمال وكل قرى ومدن الضفة الغربية من سياسة الاستيطان والاحتلال من تخريب وتدمير كثير من المخيمات والبنى التحتية في الوطن. مخيم تل كرم هو يعني كموقع جغرافي سكاني ملاصق لمدينة تل كرم هو محطة مؤقتة للاجئين الذين سكنوا هذه البقعة الجغرافية منذ عام 48. مخيم تل كرم يعني منذ ليس فقط منذ السابع من أكتوبر منذ تاريخ 25/7/2023 مخيم تل كرم تعرض إلى اجتياحات متواصلة ومتكررة من قبل قوات الاحتلال، حيث كان يعني في شهر 7 و8 قبل أكتوبر كان يقوم بتجريف البنية التحتية من خلال آليات عسكرية وجرافات الدناين التي كانت تقوم بتجريف البنية التحتية شوارع، وسبعة أكتوبر كان هي يعني محطة فاصلة بتاريخ شعبنا بعد ما حصل في غزة. مخيم تل كرم تم استهدافه أسوة بمخيم جنين ومخيم نور شمس، حيث كان الاحتلال يقوم بعمليات اجتياحات متكررة. لكن في تاريخ 27/1/25 كان هو تهجير قسري لكل سكان المخيم وطرد السكان، وعلى ما حصل من طرد السكان الاحتلال هو أخذ المخيم كل سكانه، قام بهدم 1100 وحدة سكنية ل1100 يعني رب عائلة يسكنوا في هذا البيت، تم هدمه هدم بالكامل. وعلى أنقاض هدم البيوت قام بفتح الشوارع العريضة وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للمخيم، وأيضا عمل مربعات سكانية لسهولة السيطرة الأمنية كمخطط الاحتلال قام به من خلال هدم المباني. وأيضا الاحتلال حول المخيم إلى بيئة سكانية طاردة لا تصلح للسكن الآدمي من خلال تدمير الشوارع والطرقات وشبكات الصرف الصحي والمياه والاتصالات والكهرباء دمرت بالكامل. وكمان الاحتلال من خلال تواجده في المخيم بشكل يومي كثير ما نسمع اطلاق نار على المباني السكنية، اتلف الاف الوحدات السكنية من خلال سواء بالحرق او بالتخريب والهدم الجزئي. وطبيعة المخيم من يعرف المخيم وعاش المخيم وسكن فيه كل البيوت ملاصقة لبعض، عندما كان الاحتلال يقوم بهدم المباني السكنية في المربع بالتأكيد المربع السكاني يلحق به أضرار كبيرة جدا، يعني إن كان هناك لجنة هندسية ستوصي بهدم كافة المنازل الملاصقة للبيت التي قام الاحتلال بهدمه، لأنه هو تضرر بشكل كامل وأصبح لا يصلح إلى السكن الآدمي. الاحتلال كمان يعني ألحق بأكثر من 4000 وحدة سكانية لحق فيها أضرار جزئي من خلال التخريب والهدم والحرق. والاحتلال كان يقوم بتفتيش كل بيوت المخيم، يعبث هنا ويخرب كل أدوات كهربائية تشمل في المطابخ في الكنب الخزائن، كل شيء كان الاحتلال يقوم بإتلافه وتخريبه. وعلى مدار عام ونصف كمان الفئران والجردان يعني خربت وأتلفت سواء ما يتعلق في أدوات كهرباء أو حتى في الملابس والفرشات والفراش بشكل عام. الجرادين كمان قاموا بالتخريب والعبث، والاحتلال يعبث كمان في كل محتويات المنازل في البيوت. وهناك كمان ما يقارب من 700 محل تجاري ما بين حرق وإتلاف المحتويات والمواد التموينية في المحلات من خلال هدم وتخريب سواء جزئي أو كلي، أو تخريب في كل المحلات التجارية في الشوارع من خلال خلع الأبواب وتخريب. وأيضا نتحدث عن 500 سيارة قامت جرافات الدناي بهرسها بحكم تواجدها كانت في المخيم، وهي كانت تستخدم كمصدر رزق للإنسان الفلسطيني في داخل المخيم. يعني نتحدث عن هدم بالكامل، أضرار جزئي، بنية تحتية مدمرة. حاليا الاحتلال يتواجد في المخيم ويمنع دخول السكان، وإن كان هناك دخول للسكان كما شاهدتم في الأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الاحتلال يسمح لعشرات بالتنسيق من خلال التنسيق مع الارتباط للدخول إلى المخيم تحت إجراءات مشددة وشروط مشددة، وأيضا مضايقات وتفتيش ومنع النساء أو حتى الشباب أخذ أو الرجال الاتصال للأجهزة الاتصال، حتى أن يقوم المواطن بأخذ صور تذكارية سواء لبيته المهدوم أو لبيته على وضعه الحالي. ومن دخل المخيم من النساء والأمهات يخرج يتألم يتحسر يبكي على ذكريات عاشوها في المخيم في أزقة وحارات المخيم. المخيم حقيقة كان يعج في كل مناحي الحياة.
5: أخي فيصل أخي فيصل كل احترام، نتحدث عن 3300 أسرة نزحت من المخيم، هل تم استيعابها؟ يعني هل هناك في أي دعم حكومي لاستيعاب هذا العدد من النازحين وكذلك توفير مأوى لهم حقيقة؟
4: يعني ما حصل هو كارثة كبرى، يعني لا لا لا لم نكن يعني مهيئين لحجم هذه الكارثة، لحجم آلاف النازحين. وطبعا محافظة الكرم فيها مخيمين كبار كمخيم الكرم ونور شمس، عندما قامت قوات الاحتلال أيضا بطرد السكان من مخيم الكرم أيضا قاموا بطرد كل سكان مخيم نور شمس في المخيم المجاور لمخيم الكرم. فحقيقة على مدار يعني أشهر وكانت هناك لا شك فزعة وطنية مجتمعية كبيرة جدا. من قام بالإسعاف الأولي وتوفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن هم أبناء شعبنا من محافظة الكرم. المحافظة شكلت النسيج الوطني والمجتمعي والإنساني
5: كل
4: من خلال تواجد النازحين في المدارس والمساجد والمؤسسات والأندية بشكل عام. وما في وفيما بعد يعني حقيقة المجالس البلدية والبلديات والمحلية والمجلس الكروية والغرفة التجارية وكل رجال الخير ورجال الأعمال والمحافظة ووكالة الغرفة المؤسسات، يعني كانت هناك فزعة، لكن الفزعة الوطنية المجتمعية من أبناء شعبنا. ومن ثم جاء دور المؤسسات، دور المؤسسات وهي أيضا وكالة الغرفة ضمن طبعا إمكانياتها وصلاحيتها، لكن وكالة الغرفة تتعرض إلى تجفيف مواردها المالية من قبل مؤسسات داعمة ومانحة، لكن كانت تقوم بضمن إمكانياتها ورغم شح الإمكانيات. والسلطة الوطنية يعني تتعرض في نفس المسار إلى قرصنة أموالها، فبالتأكيد قرصنة الأموال وتجفيف الموارد شكل يعني تراجع كبير بأدوارها بحكم الوضع المالي. لكن وزارة التنمية لا ننكر قامت بدور كبير، المحافظ المؤسسات الشريكة تشكيل لجنة إغاثة في المحافظة لاستيعاب أعداد كبيرة من النازحين وتوفير المأكل والمشرب والمسكن. لكن أنا أتحدث معك حاليا يعني هناك تجفيف موارد الوكالة وكرسنة أموال السلطة، تراجع الدور بشكل كبير جدا. ظروف النازحين حاليا أنا لا أتحدث بشعارات براقة، ومن يسمعني يقول أن ظروف أن طول كرم في منطقة لا هي منطقة منكوبة بمعنى الكلمة، ولا أتحدث بالجانب الوردي. الصبر والصمود، شعبنا شكل صمود وصبر أسطوري كبير جدا. لكن ظروف النازحين من يسمعني لا، ظروف النازحين صعبة جدا، بحاجة إلى دعم إلى إسناد إلى تعزيز الصمود بمقومات إنسانية وطنية اقتصادية حتى يستطيع البقاء والصبر والتحمل لكل مناحي الحياة التي طبعا بعيشها الإنسان الفلسطيني.
5: نعم جهودكم أستاذ فيصل. نعم نعم جهودكم دائما مباركة حقيقة. الأستاذ فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم، الله يفرجها على الجميع، وإن شاء الله أن هاي الأحوال ما بتطول أخي فيصل ويعود إن شاء الله كل مواطن إلى بيته. شكرا شكرا كثير أستاذ فيصل، الله يكون معك.
4: شكرا لك. شكرا شكرا, الله يكون معك.
5: إذن هذا ما جرى في طول كرم. حابين نمسي على صديقنا أدهم أبو زيد، يسعد مساك محمد الحمد يا أبو سليمان ملوك طلبات الخاصة، يسعد هالمساء. محمد كرام أبو نضال يسعد مساك، ونسر الأحمر وكل النسر الأصمر وكل اللي ببعثونا برسائل على الخاص يسعد مساكم، ودائما سعيدين بهذا التواصل. عادل غوالي، حمزة زبون، ندى أبو خضير، أدمون خير صديقنا العزيز، وكمان بنمسي على كل المغتربين. رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، ثم نعود لنكمل ونجمل حديث البلد لهذا المساء. ابقوا معنا.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: حيوا الأحرار,
1: حيوا الفلسطينية دائما, وحيوا الأحرار, وحيوا دائما أبناء شعبنا المعطاء الصامد الصابر. على هذه الأرض المباركة يمسيكم دائما بالخيرات والمسرات. تحيات المحبة دائما ننقلها إلى الجميع. مواطن يكتب كل موسم تتكرر الأزمة, وكل يوم تتضاعف ساعات الانتظار, وكأن الوقت والكرامة والظروف الإنسانية للمواطن لا قيمة لها. آلاف المسافرين بين مريض وطالب وعائلة وعامل يدفعون ثمن واقع لم يعد أحد يسعى لتغييره بجدية. ليس المطلوب معجزات بل موقف حقيقي يضع هذا الملف على رأس الأولويات. تحرك فعلي يفرض حلولا تخفف على الناس هذا العذاب المستمر. فمن غير المنطقي أن يبقى السفر بالنسبة للفلسطيني رحلة استنزاف نفسي وجسدي ومالي قبل أن يكون وسيلة انتقال. ومن غير المقبول أن تتحول المعابر إلى اختبار يومي لصبر الناس وقدرتهم على الاحتمال. المواطن لا يبحث عن امتيازات بل عن حقه الطبيعي في التنقل بكرامة, وهذا أقل ما يجب أن نوفره أو توفره أي جهة تدعي أنها تعمل لخدمته. هذا ما كتبه أحد المواطنين على معبر الكرامة. طول كرب, كنا نتحدث عن مخيم طول كرب. مصدر في الإسعاف والطوارئ الحديث عن 3 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية وسط مدينة غزة. رئيس معهد الأمن القومي الإسرائيلي يقول لو كنا نعلم أن نهاية الحرب مع إيران ستكون هكذا لكان الأفضل عدم بدء تلك الحرب أبدا. هذا ما قاله رئيس معهد الأمن القومي الإسرائيلي اللواء تأمير هايمان للصحفيين اليوم. إسرائيل تقول أنها لن تنسحب من جنوب لبنان. خلينا نعود إلى منطقة خليل لوز بالقرب من إسكان الجامعة. شو اللي حدث اليوم بالتحديد في هذه المنطقة؟ معنا مباشرة الأخ والصديق الأستاذ تحرير نصر الله. أخي تحرير الله يمسيكم بالخير بداية.
2: الله يمسيك بالخير
1: حبيبنا. أخي تحرير, شو اللي صار معكم اليوم في منزلكم بالقرب من إسكان الجامعة في خليل لوز؟
2: اللهم صل على سيدنا محمد. أول إشي اليوم أجت حركة السلام. إحنا ما كنا طالعين من البيت إنا كم من يوم وسلكين سلكوا العفش, سلكوا كل شيء, واليوم أجت حركة السلام عشان نرجع على البيت مع خالد صغاري.
1: نعم.
2: خشينا على البيت تبعنا, هجموا علينا المستوطنين مضفين البيت, مش مخلين إشي فيه من مرة, كل الأثاث مخدينا, كل الأثاث تبعي وتبع ابني نازل طبقتين عندي.
1: نعم.
2: ومكسرين كل شيء وساركين كل العفش, كل التلفزيونات, الثلاجات, الغسالات مكسرين, يعني تكسير, لا خزائن ولا غرفة نوم موجودة ولا تخيط ولا شيء على الأرض.
1: نعم. يعني أخي تحرير, يعني منزلك بالذات مستهدف ولا المنطقة ككل اللي تساكن فيها مستهدفة؟
2: لا, الجميع مستهدف, بس أنا زي ما تقول على الخط الأول. يعني أنا أقرب إشي على المستوطنة. حكيت بيجي كمان أخرى دور ورايا بس أهوى, حكيت فضوا إلي خلصوا مني بلشوا على الدور الثانية. وانت عارف خلال اللوز مستهدف من الجميع. أخذوا عند إسكان, صار ينزلوا على إسكان عبير المية, ما خلوا ولا واحد.
1: نعم ينزل. نعم. يعني هاي البيتك انت ساكن فيه منذ فترة طويلة يعني, وجديد بلش الهجوم على بيتك المضايقات ولا منذ فترة؟
2: نعم انا شاري ارض من 2004. حكيت بنيت الي يعني 10 سنين ساكن فيه في البيت. يوم ما انا كنت ساكن فيه وبنيته ما كانت لا عندنا مستوطنة ولا عندنا كان اشي, كان جبال لحالها.
1: نعم.
2: باول الحرب حطوا خيمة, بعد الخيمة بلشوا يحطوا كنترات مبعدين عني تقريبا, خلينا نقول يعني كيلو تقريبا فيك بعيدين عني.
1: نعم.
2: لكن ما مش مخلينا بحالة, بيجيبوا غنمهم بحطوه على الزرع, عندي إشي بالتراكتورات بيسووا يعني شغلات كثيرة على البير تبع المية تبعي, بيجوا بجيبوا الغنم الشرب بيصيروا يوسخوا في البير, يعني مشكلة.
0: نعم أخي تحرير, يعني حركة السلام اليوم أجت عندك على البيت, شو صار يوم أجوا عندك على البيت؟
2: التكينا عند واحد اسمه أبو الدكتور أبو رامز من الدهيشة, كان الاجتماع غاد عنده.
0: نعم.
2: ومع الأستاذ خالد صغاري ومع الجماعة بحركة السلام, وطلعنا من عند أبو رامز لحديت البيت تبعي تقريبا خلينا نقول 10 دقائق مشي. هناك يوم ما خشينا البيت يعني ما توقعنا البيت مهيد, بعد 10 دقائق بلش المستوطنين يجوا.
0: نعم.
2: وضربونا وضربوا تبعي حركة السلام, يعني دفع يدفعوا فيهم وشغلاتين. أجا الجيش والجيش يا عمي والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي مع المستوطنين, أنا بدي أقولها واللي بده يصير يصير, الجيش الإسرائيلي مع الشرطة مع المستوطنين.
0: نعم. يعني طب حركة السلام شو عملت يوم شافت المضايقات اللي بتعرض لها والتخريب, عملوا أي شيء ولا انسحبوا من الموقع؟
2: سحبوا من الموقع, كانوا الجيش تطلعوا انتوا بيطلعوا المستوطنين بيطلعوا والأرض عسكرية لا تنشوف الأول بتصفي. سحبنا حالنا وروحنا, صار هجموا علينا كثير ناس, لا ملص, لا أنا ملصت منهم ولا حركة السلام ولا أي بني آدم ملص منهم. تطلعنا فرقونا عن بعضنا ورحنا, وكانوا بعدين مشوا شو نسوي. هذا آخر يعني حدث صار.
0: نعم. يعني الآن أنت ممنوع تدخل على بيتك, يعني منطقة عسكرية على منطقة بيتك؟
2: نعم نعم. هذا كنت كان ممنوع تخش أنت تنشوف شو نسوي. وبعدين بنروح نشكي, بكون روح نشكي, بنروح نشكي شكيت مرة, وروحنا عند السلطة شكينا كمان عدة مرات, بنروح على بيطار بسؤول على بيطار على الشرطة الإكمالية, بنقعد من الصبحيات للعصر ولا بيدخلونا ولا بيكونوا وين أنت.
0: نعم. يعني ما بتنفع حتى الشكاوى لا تنفع. يعني قدمت انت شكوى يعني للحركة السلام وعدوك بأي شيء ولا ما صار أي شيء اليوم؟
2: والله قالوا نحن نشوف شو بدنا نسوي. وبعدين أما يعني اللهم صل على محمد أجل حكينا للمحافظ, المحافظ يخلف عليه عم عصوبة المحافظ محمد طه, سوى اجتماع فوري للناس اللي هناك وكان بدنا ساعدك وابصر شو بنعرفش حتى الان يعني الامور النظام بدنا ساعدنا وبالمؤسسات وش دورها.
0: نعم ان شاء الله يا سيد العزيز ان بتعود الى بيتك سالم امن غانم ان شاء الله في تحرير نصر الله. الف الحمد لله على سلامتك انت والجميع ويحفظكم الله دائما. شكرا شكرا
2: لك. الله فيك يا عمي, حياك الله.
0: هذا ما جرى في منطقة خلال اللوز, والكل يعرف أن هذه المنطقة كما قلنا يعني وضعها مش مستقر, وخاصة للساكنين في هذه المنطقة القريبين منها أيضا المضايقات وما إلى ذلك. عادل غوالي يسعد مساك ومساء الجميع, الله يفرجها على الجميع يا رب. إن شاء الله هاي الأيام الصعبة على شعبنا إن شاء الله بتعدي عن قريب إن شاء الله. استمرار مسلسل القتل في الداخل المحتل, اليوم قتل رجل وزوجته إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة بالداخل أثناء خروجهما من منزلهما في طريقهما إلى العمل, وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 125 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة في البلدات العربية وسط غياب خطوات حكومية فاعلة للحد من هذه الظاهرة. وتشير المعطيات إلى أن معظم الضحايا قضوا بإطلاق نار, فيما تتواصل الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية في ظل إخفاقها في كبح الجريمة وملاحقة منظمات الإجرام, الأمر الذي يعمق الشعور بانعدام الأمن الشخصي ويؤدي إلى ارتفاع عدد ضحايا عاما بعد عام. نتحدث منذ بداية العام الحالي نتحدث عن 125 قتيل في المجتمع العربي, يعني رقم مش سهل, رقم صعب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. موسى أبو بسمة صديقنا العزيز يمسيك دائما بالخير والمحبة, وكل اللي بيتابعونا من كل مكان يسعد مساكم,
1: مساءكم دائما سعيد ملؤه الأمل المحبة، ودائما سعيدين بكلماتكم الطيبة. إن شاء الله هاي الأوضاع كما قلنا بتضل أوضاع يعني ما بتطول على شعبنا الفلسطيني، خاصة في الداخل، وجرائم القتل التي كما قلنا ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. خلينا نتوقف مع أحوال الطرقات في مساء الخميس مع الصديق أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
3: مساء النور والسرور أبو قصي إليك للمستمعين والمتابعين الكرام.
1: نعم، قبل ما نبدأ بأحوال الطرق، يعني اليوم الحديث يطول أخي أبو محمد حول معبر الكرامة والأزمة اللي موجودة هناك. هل بالفعل عندنا أزمة خانقة في السفر والعودة إلى أرض الوطن؟
3: المغادرين لا يوجد أزمة على الإطلاق. يعني اليوم كان الساعة 8:30 صباحا، ساعات مبكرة، لا يوجد ولا مركبة خارج الصناعة الريحة. ولكن الأزمة للقادمين وتجار البشر موجودين بالمملكة الأردنية الشقيقة، فهم بيحسبوا البني آدم ويحسبوا فلسطين أنه سلعة رخيصة. فتذكرة المغادرين أو حجز المنصة وصلت ل 100 دينار أردني للي بده يجي من الأردن على فلسطين المحتلة، وطبعا ما يكون حاجز عن طريق المنصة يعني. فهذه طبعا تجارة واستغلال على مرأة ومسمع من الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: يعني نتحدث عن سماسرة المسافرين، وهذا ذكرنا هذا ذكرنا بفترة معينة كان هناك الحديث عن سماسرة التصاريح. أبو محمد، كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء؟
3: لعل الحدث الأبرز والأهم هو جنوب الضفة الغربية أو جنوب وسطها، مدينة بيت لحم، من محافظة بيت لحم وصولا لمدينة الخليل. كل المفترقات والمداخل والإشارات المرورية تشهد انتشار مكثف لقوات الاحتلال، وتارة يتم إغلاق بعض المداخل وبعض الحواجز مثل حاجز النشاش وعقبة حفنة سكنات نصار، ويتم نصب حاجز أو تم نصب حاجز ولكن الآن سالك على رأس بيت جالة. بهذه اللحظات النشاش أزمة للمغادرين. رأس بيت جالة كثافة سير متوسطة بالاتجاهين، عش الغراب سالكة، طريق جناتة سالكة، العروب بيت عمر النبي يونس، رأس الجورة مغلقات، فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، بوابة الفحص حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. كونتينر سالك العزرية كالعادة يا سادة أزمة باتجاه الجنوب، باتجاه الشمال سالكة، حاجز عيم على بالعكس على باتجاه الشمال أزمة باتجاه الجنوب سالك، حاجز حزمة أزمة بالاتجاهين، جبع بداية أزمة للمغادرين للقادمين باتجاه رام الله والرام سالك، لسهور رام الله والديرة تم إغلاقه بالاتجاهين، عين سينيا، عطار البلد، عطار البرج، عطار بيرزيت خاليات من جنود الاحتلال وسلكات بكلا الاتجاهين، وكذلك في الوادي برود الطيبة ترمس عية وسنجل سلكات، أما بوابة دير عمار لا زالت مغلقة بكلا الاتجاهين، مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال، حواجز مدينة نابلس تم إغلاق حاجزي عين شبلي وتيسير بكلا الاتجاهين بهذه اللحظات، وهذين الحاجزين يتم إغلاقهما أو استخدام التوقيت الزمني للفتح والإغلاق لهما بكلا الاتجاهين. بما يتعلق حواجز نابلس الأخرى، عورت صرة المربع دير شرف خاليات من جنود الاحتلال، حاجز بيت فريك كثافة سير وأزمة خانقة جدا بالاتجاهين، حاجز مستوطنة شبيه شمرون سالك بالاتجاهين، الناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين حاجز للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، مدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك، وأخيرا لنوه لأخوة المواطنين والمواطنات أن هاي المعلومات والإحداثيات حتى اللحظة في كل دقيقة تتغير الطريق من فتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
1: دائما نتمنى السلامة للجميع، ولكم نتمنى طريق السلامة أبو محمد، ونهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله. شكرا شكرا محمد،
3: حياكم الله.
1: شكرا كثير. هذه أحوال الطرق. طب خلينا نتوجه إلى هاتف. ألو، مساء الخير.
4: مساء النور أبو قصير.
1: الله يسعد مساك عم أبو طارق.
4: الله يعطيك الصحة، أنت كنت طاقم البرنامج جامد أخوي. أبو قصير.
1: نعم.
4: أنا إلي تعليق بسيط يعني بعد إذنك طبعا.
1: تفضل.
4: أنا صار لي سنة 53 سنة شوفير متواصل مع ما انقطعش نهائيا. يعني انا اقدم واحد في كل فلسطين بالنسبه شوف لحد الان ما زال على راس عمله. وقابلت كثير عزمان الاحتلال وعزمان الاردن واشتغلت في الضفه الغربيه كل سنه. انا مع الاسف الشديد ما وجدتش الفوضى الموجوده في بيت لحم في اي منطقه نهائيا. وبلغنا عده جهات رسميه من دار السير لاشخاص كثير انا على السيارات الخصوصية. حكيتها قبل مرة هذه أخويا أبو قصي حكيتها إنه في عينة فوق 600 سيارة خصوصية شغلاتها حطوا عينك عينك وبحطوا أرقامهم على الواتساب وعلى الفيس وطلبات داخل الخارجية بالإضافة للتشابك الخطوط كلها كامل وهي بتسوي مشاكل بين الشوفرية بالإضافة للثلاثين مكتب 28 مكتب اللي عندنا فيش 5-6 مكاتب شغالة. ومع الأسف الشديد باقي المكاتب بيطلع دارسي برخص باختمال الخدمة تبعه وبأخذ رخصه وبيطلع وبأجر سيارته بمية 120 شيكل وانت شبير روح دبر حالك اشتغلت لعمرك ما اشتغلت وبأخذ منه 1800 شيكل في السنة بدال خدمة. طيب شو الخدمة تعطيها؟ لا تعطي تلفونات ولا تعطي شغلات ولا شغل ولا هنا. بالإضافة لما تكون عندك 500-600 سيارة طلبات خاصة موجودات هذولا غير 500-600 سيارة اللي هن البرايفت الشغلات. طب هذول غصب عني بني يكفوا عند حسين يكفوا عند طليط كفوا في المحلات هنا. وتيجي الشرطة عمالة حاليا أنا بلومش إخواننا الشرطة لا ما الحق مش عارف إخوان الحق على المسؤولين في دوار السير والوزارة النقل والمواصلات. انت لما عندي 600 سيارة وبيت لحم تستوعبش زاد عن 200 سيارة بدهم غصبا عنهم يدبروا حالهم والمكاتب مسكرة. افتح لي المكاتب خلي السيارات تشتغلين خلي المكاتب تعطي طلبات لها. انت خدت وصلت مكتب من الوزارة على بنا تشغل سياراتك مش على بنا تأخذ منه 1800 شيكل وتقول له روح دبر حالك ادفع لي 120 شيكل. شو كل الشفرية مجونين لأصحاب المكاتب. هذا هو النقطة. النقطة الثانية غصبا عنهم بدهم يجي يكفوا محلات يدور سكتهم لو بدي يتخالف الشبير مره ومرتين ثلاث واربعه بده يضل وقت عشان بده يشتغل مش لاقي شغل لا في المناطق المحتله كاد يدخل يشتغل ولا هنا في لاقي شغل يعني ماكل هواء الا انا. وبالاضافه يعني في محل عده محلات وانت بتعرف الاشياء هذا انه عند جامعه الاهليه سحبوا رخصهم وحجوا سيارات وفي غير محلات سحبوا رخصهم ما بصير الاشياء هذا. يعني وجد لي حل خلي المكتب يعطيني طلبات وانا باجي اشفك في اي محل. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الكل مكسر النقابة مكسرة 100% وأنا بقولها في وجوههم بهمش هم حدا يعني السنة مشتل سنة جامش مشتل. النقابة مكسرة مش هام لهم الشفرية ولا الدور المواقع مش طالبة المكاتب تفتح عدم مؤاخذة الشرطة ما بالتام الشرطة أداة تنفيذ أعطيني أوامر وأنا بنفذ. يعني دار سير الوزارة تعطيهم أوامر امسكوا السيارات البرايفت امسكوا السيارات يعني السيرفيس داخل على بيت جاله وعلى بيت صفا وعلى بيت جاله وعلى الصف على كل محلات نفس الطريقة بده يطلع الطلبات يشتغل على خط الدهشة. ليش انت بتمسك الطلبات وتحبسه وتمسك السيرفيسية هنا أنا والإعلام انتو كمان يا أبو قصي مكسرين كمان أخرى لازم الإعلام عدم انت زلمة محترم وإعلامي معروف بنزل بطل بسيارتي أو تعال أنا بخرج سيارتي فر انت بشوف نفسك وصور وسجل عشان جزء انت تكون صادق عند الوزارة وعند السير وعند النقابة جزء حنكون كذابين. لا انت صور وشوف وتأكد 100% وأنا مسؤول عن كل كلمة بحكيها على الراديو كثير. الشفرية مظلومين الشفرية ميكلين هوا يا أبو قصي والله العظيم بيجوا بيشتغلوا بروحهم ما بيطلعوا يوميتهم بعطي 120 شيكل لا صاحب السيارة وبعطي بحط 70-80 شيكل 100 شيكل شو هاي 200 شيكل بيروح على الدار سلامتك وتبجي يروح ل 10 شيكل 20 شيكل بتتخبز. هذا إيش مش مظبوط يا أبو قصي. أنا بدي أجي أخذك أنت شخصك إعلامي معروف ويتحن ومحترم بدي أجي أخذك أنا شخصيا بسيارتي وتفر وتشوف الوضع
0: إن شاء الله. على رأسي أبو طارق الله يكون معك ودائما سعيدين بسماع صوتك. الله يكون معك أبو طارق.
4: والله يا أخوي أبو قصي أنا بحكي لك من حق أنا من كثر ما شباب بتصلوا بي بيسألون والله بشوفهم والله ما بيطلع يوميته الواحد يعني بس مش خدمة ولك ما بس صاحب السيارة عم تقول لك ليش ما تفتحه ليش الوزارة ما تفتح كل مكتب أنت مشكل مكتبك تسحب رخصة منه أنت سيدي داخل خط الطلبات وقفه وقف واحجزه هنا وانت يا الطلبات انا بعرف في كم من طلب في سيارات كثيره موجوده مقصه وبرضه بتستحق الدهشه مع سيرفيس رسمي. انا ضد شغلات ما لها لا سيرفيس ولا طلبات. انا بقول الطلب اللي بتمسكه انه صار طلع ماسك ركاب احجزه خليه يتعلم اعطي كل واحد افتح المكاتب نظم لو يعني هذا مخ نقابه لو ماشي مضبوط 100% وانا بحكي بصراحه انا الحين راح يجيني بدل تليفون 10 معاتبه تعال ننظم مثلا عندك 600 سيارة نحطيها في المواقف الرسمية تعالي كل 10 سيارات موقف كذا خليها مع دمها تفتح المكاتب.
5: شكرا أبو طارق الله يكون معك.
4: نعم. عدم واخذة النقابة الشائلة المكاتب مشكلة مش والله العظيم ما في في بيت لحم ما في بيت لحم أكثر من 5-6 مكاتب الشغالة رسمية لما حكى أخوي بشارك مرة قائد نعم. فلان أنا بعيد بالكلمة هذه وما تبقى ما تبقى بيرخص وبحط اللي رصة في جيبته بس بيطلع آخر شهر آخر سنة تعال أجمعين شكل سيارة طب نعم يجب عليك 1800 شكل.
5: نعم وصلت الرسالة وصلت الرسالة أبو طارق وسنبقى على تواصل معك إن شاء الله ومع الجهات المسؤولة اللي طرح هذا الموضوع. شكرا شكرا كثير عريف نواورة يسعد مساك ومسا كل اللي بتابعونا. حسام شتية شكرا كثير. محمد أبو البراء كلام العم أبو طارق 100% أكثر مكاتب تاكسي في بيت لحم مغلق والوزارة بتعرف يعني والبلد بتعرف والمسؤولين بيعرفوا. أبو طارق بقول ممكن يصدقوا ما يصدقوا المعلوم يعني في أمور كثيرة بيعرفوها لكن ما في حد بتطرق لها. جعفر عبيات عليه الصلاة والسلام شكرا جعفر شكرا لكل من تابعنا شكرا لكل من تواصل معنا. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء السبت بمشيئة الله تعالى. دائما نترككم في حفظ المولى على أمل أن تبقوا دائما بخير ومحبة وأمل بأن القادم أفضل بمشيئة الله تعالى. ديروا بالكم على الطرقات طريق السلامة دائما نتمناه لكافة متابعينا في كل مكان. شكرا للزملاء بهندسة الصوت في المتابعة. تذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم إلى جمهور السائقين الغاليين على قلوبنا جميعا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة وجمعة مباركة على الجميع على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
6: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات أستحق الحياة.
7: حديث البلد مع عثمان صلاح.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: من حقك تحكي
10: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة اليوم وبكرة اليوم وبكرة واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل أنا خلص صفحت كين منهم.
9: من حقك تشكي
11: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
9: أنت مواطن في هالبلد.
12: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له هو يعني اسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد وأنا ما أعرف أبو قصاين فعلا تحت لو عقفة ركبته.
9: لكن وين المسؤول؟
12: وعد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز وعد تنسى عنا المية كوادران تكون نشارة يا سيد العزيز البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز أنا تدمج من نصف ضريبة يا سيد العزيز.
9: صوتك بوصل وممكن يغير.
13: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال أنت دائما والله على البال
9: كل هذا.

0: عاد يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: أنا عارف أنت الكبير بتاع القعدة دي كمان.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

جتنا على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بيغفلش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل.

ما بينمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: ولو شو تغير بالدنيا هو عشرة رمضان.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة بيت لحم. تقع محافظة بيت لحم جنوب القدس وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، تبلغ مساحتها نحو 608 كيلومترات مربعة، وتمتد حتى برية بيت لحم شرقا وصولا إلى البحر الميت. اكتسبت محافظة بيت لحم أهمية دينية وتاريخية وسياحية لاحتوائها على كنيسة المهد، وهي مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام. ومن أهم وأبرز المواقع الأثرية والسياحية فيها كنيسة المهد، مغارة الحليب، مسجد عمر، حقل الرعاة، دير مارسابة، برك سليمان، قلعة مراد، دير الجنة المقفلة، إضافة إلى المسارات البيئية في برية بيت لحم، مسار بكتير المخرور في بيت جالا. تحتضن بيت لحم بلدة قديمة تاريخية تتمحور حول ساحة المهد، ومن حاراتها القديمة حارة الفواغرة، حارة التراجمة، حارة الفرحية، حارة القواوسة، حارة النجاجرة، وحارة الحريزات. وتضم محافظة بيت لحم المدن الرئيسية الثلاث، بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور، كما تضم عددا من القرى والبلدات مثل بتير، حسان، نحلين، الخضر، العبيدية، الولجة، زعترة، تقوع، وإضافة إلى تجمعات البادية في شرق المحافظة. تم إدراج مكان ولادة السيد المسيح، كنيسة المهد ومسار الحجاج والمشهد الثقافي لجنوب القدس بتير، أرض الزيتون والكروم على لائحة التراث العالمي لما تحمله من قيمة عالمية استثنائية. ما يميز محافظة بيت لحم عن غيرها من المحافظات هو المزج بين السياحة الدينية والسياحة الريفية والثقافة المجتمعية. فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

حيروني عذبوني أحلى أحلى أحلى يا ناري من أفكار.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو

وتسعة واثناش موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة.

0: منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 8 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. محافظة بيت لحم. تقع محافظة بيت لحم جنوب القدس وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، تبلغ مساحتها نحو 608 كيلومترات مربعة، وتمتد حتى برية بيت لحم شرقا وصولا إلى البحر الميت. اكتسبت محافظة بيت لحم أهمية دينية وتاريخية وسياحية لاحتوائها على كنيسة المهد، وهي مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام. ومن أهم وأبرز المواقع الأثرية والسياحية فيها كنيسة المهد، مغارة الحليب، مسجد عمر، حقل الرعاة، دير مارسابا، برك سليمان، قلعة مراد، دير الجنة المقفلة، إضافة إلى المسارات البيئية في برية بيت لحم، مسار بكتير المخرور في بيت جالا. تحتضن بيت لحم بلدة قديمة تاريخية تتمحور حول ساحة المهد، ومن حاراتها القديمة حارة الفواغرة، حارة التراجمة، حارة الفرحية، حارة القواوسة، حارة النجاجرة، وحارة الحرزات. وتضم محافظة بيت لحم المدن الرئيسية الثلاث، بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور، كما تضم عددا من القرى والبلدات.

0: إلى تجمعات البادية في شرق المحافظة. تم إدراج مكان ولادة السيد المسيح، كنيسة البهد ومسار الحجاج والمشهد الثقافي لجنوب القدس بتير، أرض الزيتون والكروم على لائحة التراث العالمي لما تحمله من قيمة عالمية استثنائية. ما يميز محافظة بيت لحم عن غيرها من المحافظات هو المزج بين السياحة الدينية والسياحة الريفية والثقافة
1: المجتمعية.
0: فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موبايل. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: والآن يدعو الله يعقوب للعودة إلى بيت إيل. لم يكن لديه الإيمان الكافي قبل ذلك، لكنه الآن يبدأ بأخذ دوره من جديد في قيادة عائلته. أرجو أن ترافقني في هذه التأملات الجديدة عبر سفر التكوين.
2: مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا. لقاء جديد يجمعنا معا ضمن برنامج كنوز الحكمة، ودعاء جديد أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية تثمر أعمالا صالحة خيرة. مرة ثانية أهلا وسهلا بكم.

يحكى عن رجل دعا يوما أولاده الثلاثة، وحينما مثلوا أمامه قال لهم: لقد أصبحت يا أولادي على حافة قبري، ولم يبقى من حياتي سوى القليل، ولذلك أرغب أن أوزع ثروتي بينكم. ومن ثم قسم لهم معيشته، وبعد أن استراح كل واحد منهم إلى نصيبه قال: قد بقيت عندي درة ثمينة هي أثمن ما لدي، وهذه أعطيها لمن قام بأفضل عمل، فليخبرني كل منكم بأفضل أعماله حتى أرى من يستحق الجائزة. فقال الأول: أظن أني أستحق الدرة، فقد حدث أن رمت بي المقادير إلى بلاد بعيدة لا علم لي بسكانها، غير أن رجلا ثريا أكرمني وأودعني ماله وجميع مقتنياته دون كتابة صك أو إيصال بالأمانة. ولما انتهى الأجل المضروب أرجعت له المال والأرزاق كما استلمتها منه. فقال الشيخ لابنه: قد علمت ما هو مطلوب منك، ولو عملت غير ذلك لكنت خاطئا أهلا.

فقال الثاني: أما أنا فقد عملت عملا أفضل، ذلك أني بينما كنت سائرا في طريق محاذيا لشواطئ بحيرة تلاطمت أمواجها، إذا بغلام يتخبط بلجج المياه ويصرخ طالبا النجدة، ولكن لا حياة لمن تنادي. كأن قلوب المارة قد تحجرت، وللحال خلعت ثيابي ورميت بنفسي في الماء وأنقذت الغريق. فأجاب الشيخ: هذا عمل يقوم به كل امرئ ينبض في عروقه حب الإنسانية.

وأخيرا تقدم الثالث وقال: حدث أثناء تجولي يوما أن التقيت براع كان عدوي الألد منذ حداثتي، وكان نائما بالقرب من هوة عميقة، ولو أنه تحرك حركة خفيفة لقضى على حياته. وقد حاربت ميل الانتصار في نفسي وانتصرت، فجذبته بلطف عن حافة الهوة، وهكذا نجيته من موت أكيد. فصرخ الشيخ فرحا وقال لابنه: أنت وحدك الذي تستحق الدرة، فقد قمت بما عجز عنه البشر، لأنك أنقذت حياة عدوك.

0: فأمتع الأوقات.
1: أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد، أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر التكوين، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. رأينا في الحلقة السالفة أن الحقد والمرارة وبشاعة الخطية وأمورا مشابهة كلها تدخل إلى عائلة يعقوب بطريقة غريبة لم تكن أبدا في عائلتي إبراهيم وإسحاق. فعلا أخرج الله بحق يعقوب وعائلته من عند لابان، لأن تلك البيئة كانت أرضا خصبة للأعمال الفاحشة التي حدثت ضمن عائلة يعقوب، بل ومنبتا لها. وتحدث فضيحة في عائلة الإيمان وهزيمة في نفس يعقوب. تخرج دينا لتتنزه مدفوعة بحب الاستطلاع، مما عرضها لمواجهة مع ابن رئيس الأرض، وهناك وقعت الواقعة. يغتصبها شكيم ابن حمور مع أنه كان يحب البنت ومهتما بالزواج منها. ويستلم زمام القيادة ابناء يعقوب شمعون ولاوي، مدفوعين إليها بقوتهما الذاتية وحماسهما الطبيعي. قاموا بخداع شكيم وأهل المدينة وقتلوهم ونهبوهم، وهذا يظهر الجشع والبغضة في عائلة يعقوب، الأمر الذي تعلموا في بيت لابان. ثم رأينا يعقوب يوبخ شمعون ولاوي لأنهم جلبوا العار على اسمه، ولا يوبخهم على فعلتهم المشينة، كما أنه قال بعدم إيمان: أبيت أنا وبيتي. إن الوعد الذي أعطاه إياه الله قبل ذلك من شأنه أن يبدد جميع مخاوفه وكل اضطراباته، وينزع كل هم من قلبه الضعيف. لكنه واضح أن فكره كان مشغولا بالخطر الذي كان يحدق به من أهل شكيم، لا بالعناية التي وعده بها الله. ترى كيف نقيم موقف يعقوب مستمعي؟ أعتقد أنه ركز الملامة على بنيه أكثر من نفسه. كان الأجدى به أن يحكم على ذاته بسبب وجوده في ذلك المكان، فلو أنه استقر في شكيم لما أصاب دينا ما أصابها من ذل وهوان، ولما أظهر ابناه كل تلك القسوة. واليوم نرى الكثير من المسيحيين يوقعون أنفسهم في الحزن والقلق بسبب عدم سيرهم بالأمانة، ثم عوضا عن أن يحكموا على أنفسهم نراهم ينشغلون بالظروف ويلومونها دون أن يلوموا ذواتهم. من جهة أخرى، أعتقد أن يعقوب قدم قدوة سيئة لأولاده بسبب عدم أمانته في حياته العائلية قدام الله، فقد انحطت حالته الروحية في شكيم، مما جعل الله يستخدم الظروف لتأديبه وتدريبه. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد، هذا هو المبدأ العام في معاملات الله مع شعبه. وإنها من رحمة الله بأولاده، إذ يجعلهم يحصدون ما زرعوا، لأن مرارة البعد عن الله مسألة ينبغي أن نتذوقها ونحس بها عمليا، ومن رحمته بنا أن يدربنا على هذه الصورة. بناء على ذلك، فقد نستنتج مستمعي من دراستنا للإصحاح 34 أن يعقوب لم يتغير كثيرا نتيجة الاختبار الذي حصل معه في فنوئيل. فعلا لم يحصل تغيير كبير، ولكن حصل نوع من التغيير رغم ذلك. لا أدري إذا كان بإمكاني أن أدعو تجربة يعقوب تلك نقطة تحول في حياته، أو اختبارا ثانيا إن شئت. كثيرون في حياتهم الروحية يبحثون عن اختبارات ثانية ليسيروا بقوة أفضل مع الرب، ولكني لا أشجع على هذا الأمر. الذي حصل فعلا مع يعقوب في فنوئيل أنه مات عن نفسه، سقطت الأنا، كان كالبالون المطاطي المنتفخ والذي انفجر وأصبح قطعة مطاطية بالية. ولكن عندما ننظر إليه في الإصحاح 34 نجده وكأنه لم يتعلم أي شيء. بعد كل هذا صديقي المستمع، هل تعتقد أن يعقوب كان مستعدا للقاء آخر مع الرب في بيت إيل؟ هل كان مستعدا للاختبارات التي سيمرره بها الرب؟ كلا، فالذي حصل في الإصحاح السابق يرينا رجلا تصرف بحسب الجسد. نعم، كان هناك انحناء للذات، ولكن لم تكن ثقة كافية في الرب، لم يكن لديه إيمان كاف للذهاب إلى بيت إيل، فتوقف في شكيم. كما أن هذه الأحداث بيّنت أن يعقوب لم يكن رب العائلة ورأسا ورئيسا لها، لم يأخذ مكانه الصحيح، لم يكن روحيا بما فيه الكفاية. أما هنا في الأصحاح 35 فنجد يعقوب يصنع قرارا سليما من أجل الرب ويفعل ما كان يجب أن يفعله من قبل. تعال بنا نقرأ من هذا الأصحاح ابتداء من العدد الأول وحتى الثامن.
0: ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم، ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم، فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم، فلم يسعوا وراء بني يعقوب. فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان، وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إلى بيت إيل، لأنه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه. وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها اللونا باكوت.
1: والآن يدعو الله هذا الرجل للعودة إلى بيت إيل. لم يكن لديه الإيمان الكافي قبل ذلك، لكنه الآن يبدأ بأخذ دوره من جديد في قيادة عائلته. لابد وأنه أحس في أعماق نفسه خطورة هذا اللقاء القادم بدليل كلامه الآمر مع بيته وكل من معه. هناك عدة أمور يطلبها يعقوب من أفراد عائلته. أولا، عليهم أن يزيلوا كل آلهة غريبة من بينهم. لابد أنك تذكر مستمعي، عندما هرب يعقوب أخذت رحيل أصنام الآلهة التي كانت في بيت أبيها دون علم من يعقوب، حتى أنها جلست فوقهم أثناء بحث أبيها بحجة أن لها عادة النساء. طبعا في البداية عندما اكتشفهم يعقوب توقعنا منه أن يتخلص منهم، لأنه كان يعرف الإله الواحد الحقيقي والذي تقابل معه شخصيا، ولكنه للأسف لم يفعل ذلك، وانتشرت عبادة الأوثان بين أفراد عائلته. ولأول مرة يستلم يعقوب زمام الأمور والقيادة الروحية. تخلصوا من الأوثان، انزعوا الإثم من بينكم. ما سكت عليه في شكيم برغم المذبح الصوري الذي أقامه هناك ينبغي أن ينزع نزعا قبل الصعود إلى بيت إيل. هناك الكثيرون ممن يخدمون الأوثان 6 أيام في الأسبوع، ويوم الأحد يحاولون أن يعبدوا الإله الحقيقي، وتجدهم يتساءلون لماذا لا يمكنهم أن يتمتعوا بالرب أثناء العبادة. ولكن يا صديقي عليك أن تنزع الآلهة الغريبة من حياتك. أنا لا أعرف ما هي، قد تكون الطمع لسيما في الأعمال. تجد رجل الأعمال يكرس كل وقته من أجل الدينار ثم يتساءل عن سبب فتوره روحيا. إذا أردت أن تأتي إلى بيت إيل حيث تقابلت مع الله في البداية، عليك يا صديقي أن تنزع الآلهة الغريبة من حياتك. ثم يقول يعقوب لأبنائه: تطهروا. بالنسبة للمؤمن هذا يعني الاعتراف بالخطية. عليك أن تلتفت إلى الخطية الموجودة في حياتك. لا يمكنك أن تقترب إلى الله بالصلاة أو تذهب إلى مكان العبادة وأنت متجاهل للخطية التي تقترفها طيلة الأسبوع. الناس عادة يستحمون ويلبسون أفضل الثياب قبل ذهابهم إلى الكنيسة. بالأولى أن نغتسل روحيا من دنس الخطية وأن نعترف بها. وتذكر وعد الله الصريح: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. اعترف فتغفر خطيتك. ويقول بعد ذلك: وأبدلوا ثيابكم، أي تخلصوا من ثيابكم القديمة. ترمز الثياب في الكتاب المقدس عادة إلى العادات والتصرفات. هكذا المؤمن يجب أن يلبس ثيابا معنوية تليق به وبالشخص الذي ينتمي إليه. هل تلبس المسيح يا صديقي؟ هل يرى ذلك في بيتك أو مدرستك أو جامعتك أو مكان عملك؟ في اليوم الذي عاد فيه يعقوب إلى بيت إيل ابتدأ يعيش للرب. لنعد إلى بيت إيل أخي الكريم، فهناك مكاننا. فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. كما بنى إبراهيم وإسحاق مذابح، كذلك يعقوب فإنه سيبني الآن مذبحا. شكرا لله أنه سيترك شهادة له. ثم لاحظ ماذا يتذكر يعقوب. يتذكر كيف كان الله معه في بيت إيل وهو وحيد عندما ترك البيت لأول مرة. تذكر كيف كان الله أمينا معه طيلة المدة السابقة وهو يطلب منه الآن أن يعود إلى بيت إيل. في الواقع يحسن بنا أن نرجع أحيانا بفكرنا إلى الأوقات المريرة التي مررنا بها، إذ في تلك الأوقات يكون القلب بالحقيقة مستندا على الله. صديقي المستمع، علينا أن نتذكر أن السنين التي نقضيها في حياة مزرية وضعيفة للرب هي مضيعة للوقت وهدر للطاقة. أضاع يعقوب 20 عاما من عمره وهو يعمل بالجسد من أجل نفسه. لاحظ الآن أن يعقوب يستعيد زمام السلطة في عائلته. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آذانهم. كانت كلماته قوية ولها تأثيرها البالغ على بيته. يجدر بي أن أقول أن الأقراط كانت مرتبطة بعبادة الأوثان في تلك الأيام، من أجل هذا كان ينبغي التخلص منها. كانت عبادة الأوثان مسيطرة حتى على الزينة الضئيلة التي كانت في الآذان. ولاحظ أن يعقوب لم يخزنها لكنه دفنها للتخلص منها كليا. كانت هناك حياة جديدة على وشك البدء. ثم رحلوا، فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه. دعي هذا المكان لوز قبل أن يغير يعقوب الاسم إلى بيت إيل، والناس كانوا يعرفونه باسم لوز. وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل. بيت إيل يعني بيت الله، والآن يدعو يعقوب المكان إيل بيت إيل، أي إله بيت إيل. وهذا يدل على النمو الروحي الذي حصل في حياة يعقوب. ونقرأ الآية: وماتت دبورة مرضعة رفقة، ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها ألون بكوت، أي بلوطة البكاء. من هذه الآية نستنتج أن رفقة كانت قد ماتت، ولا يخبرنا الكتاب متى تم ذلك، ويعقوب المسكين لم يرى أمه ولا هي رأته.
2: نتابع القراءة الآن من العدد التاسع وحتى الخامس عشر من الأصحاح 35.
0: وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وباركه، وقال له الله: اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل يكون اسمك إسرائيل، فدعا اسمه إسرائيل. وقال له الله: أنا الله القدير، أثمر واكثر، أمة وجماعة أمم تكون منك، وملوك سيخرجون من صلبك، والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها، ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل.
1: طيلة السنوات الماضية والرب يحاول أن يتعامل مع يعقوب، والآن يكمل من حيث ابتدأ في بيت إيل عندما كان يعقوب شابا. أما السنوات التي قضاها عند لابان فتعتبر سدى. الآن لا صراع في الظلام كما في فنوئيل، ولكن الله في نعمته يظهر ليعقوب ويباركه ويعلن ذاته له كالله القدير كما لإبراهيم وإسحاق، بدون إشارة إلى أخطائه التي جلبت عليه التأديب. والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها، هذه المرة الثالثة التي يعد الله فيها هذه العائلة بالأرض، أولا لإبراهيم، ثانيا لإسحاق، والآن ليعقوب. وكان الرب يخبر كل واحد حول هذا الموضوع مرتين أو ثلاث. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا، ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل. هنا نجد الذكر الأول لتقدمة سائلة، السكيب. لا يوجد أي إرشاد حول هذا الموضوع، ولكنها مذكورة هنا. من الواضح أنها من أقدم التقدمات وتحمل معان جميلة للمؤمن. تقدمة السائل كانت تسكب على باقي التقدمات فتصعد كبخار. هكذا كان بولس يريد حياته أن تكون، سكيبا للرب. عزيزي المستمع، هل ما زالت هناك نواح في حياتك لا ترضي الله؟ هل ما زال الله يشدد عليها يوميا، يوما فيوم؟ هل تعلمت الدروس التي يريدك الله أن تتعلمها؟ هل وصلت إلى اختبار الله عمليا في حياتك في بيت إيل كما حدث مع يعقوب أخيرا؟
2: أرجو أن تجيب اليوم قبل غد عن هذه الأسئلة وبكل صراحة، فعلى الإجابة تعتمد أمور كثيرة تهم حياتك وعلاقتك مع الرب. أستودعك الله، وإلى اللقاء.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله.